0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: شعور غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. حذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالية أزيو مايك بورغيس من أن مستوى التهديد الإرهابي المعتمد حاليا في أستراليا لا يعكس بشكل كامل حجم المخاطر التي تواجهها البلاد. وقال بورغيس إن نظام التحذير الأمني الحالي لم يصمم للتعامل مع البيئة الأمنية المعقدة التي تشهدها أستراليا اليوم، مشيرا إلى أن أنماط التهديدات تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن خطر العنف ذو الدوافع السياسية أصبح أكثر احتمالا في ظل تنامي التوترات والتطرف لدى بعض الأفراد والجماعات، كما أعرب عن قلقه من احتمال توسع نشاط مجموعة مرتبطة بإيران يعتقد أنها تقف وراء هجمات استهدفت مواقع يهودية في أوروبا لتشمل أستراليا أيضا. وأكد بورغيس أن جهاز أزيو يعمل حاليا مع الحكومة الأسترالية على مراجعة نظام التحذير الأمني المعمول به. أعربت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز عن قلق حزبها من أن تؤدي التعديلات المقترحة على برنامج التأمين الوطني للإعاقة NDIS إلى نتائج خطيرة على بعض المستفيدين. وجاءت تصريحاتها بعد تمديد لجنة التحقيق البرلمانية التي تدرس مشروع القانون الحكومي الخاص بالبرنامج حتى 14 من آب أغسطس، في إطار اتفاق لدعم حزب الخضر للإصلاحات الضريبية التي تطرحها الحكومة. حسب المعطيات المطروحة فإن التغييرات المقترحة قد تؤدي إلى خروج أكثر من 200,000 شخص من البرنامج خلال 4 سنوات، ما يحقق وفرا ماليا يقدر بنحو 38 مليار دولار. وقالت لاريسا ووترز إن حزبها نجح في إقناع الحكومة بإزالة بعض البنود التي تصفها بأنها الأكثر ضررا، مؤكدة مواصلة الضغط للحصول على تنازلات إضافية.
1: Well, we managed to shave off some of the worst and cruelest parts of this bill as an insurance, if you like, against the Labor and Liberal parties just deciding that they really do want to punch down on disabled people. So we've made some changes there that will make these cuts slightly less cruel, but they're still cruel cuts and we will still oppose them.
0: اتهمت المعارضة الفيدرالية حكومة أنتوني ألبانيزي باتباع ما وصفته بأجندة تضخمية تسهم في استمرار الضغوط على الأسعار. وقال وزير الخزانة في حكومة الظل تيم ويلسون إن مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم. وأضاف ويلسون أن الحكومة لا تعترف بحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد فيما يتعلق بالتضخم.
2: Australia still has a fundamental inflation problem that's caused by government spending. That means when Australians go to the supermarket, they're paying more for the fewer goods they're getting into their red basket or their trolley. What we have is a government in complete denial about the consequences of their policies and how it's having a direct impact on Australian households.
0: انتقد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اقتراح المعارضة التخلي عن منطقة الطاقة المتجددة في نيو إنجلاند، وكانت المنطقة قد أعلنت مشروعا رسميا في عام 2021 خلال فترة حكومة الائتلاف الليبرالي الوطني السابقة، قبل أن تتراجع المعارضة لاحقا عن التزامها بأهداف الحياد الكربوني. وقال مينز إن موقف المعارضة يأتي في إطار محاولات لاستقطاب الناخبين الذين يتوجهون نحو حزب أمة واحدة.
3: If we junk that renewable energy zone halfway through it being built, there's only one way energy prices will go, and that is up, because supply will be taken out of the marketplace. Now, I think this is the first real-world example of one nation having a massive impact on the Liberals and Nationals' policy agenda, and they're not even in coalition with each other yet. You know, if they were to win the election and implement this policy, it would strand billions of dollars worth of capital investment in New South Wales.
0: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأتها على حضراتكم أنا جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحاً ومن الاثنين للجمعة.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت النائبتان المستقلتان زالي ستيغال وأليغرا سبندر إطلاق حزب سياسي وسطي جديد تحت اسم Community Strong Australia في خطوة تهدف إلى توسيع حضور النواب المستقلين على الساحة السياسية الأسترالية. وقالت النائبتان إن الحزب سيعمل من دون زعيم رسمي وسيركز على عدد من القضايا الرئيسية من بينها الإسكان وتكاليف المعيشة والتغيير المناخي والصحة والتعليم والنزاهة في العمل الحكومي. ورغم أن الحزب الجديد انطلق بمبادرة من ستيغال وسبندر إلا أنه لم ينضم إليه حتى الآن أي من النواب المستقلين الآخرين المعروفين باسم النواب تراكواز أو تيركواز. وقالت زالي ستيغال إن الأحزاب السياسية الكبرى لم تعد تخدم مصالح الأستراليين العاديين بالشكل المطلوب، معتبرة أن هناك حاجة إلى نهج سياسيا جديد يضع احتياجات المجتمعات المحلية في صلب عملية صنع القرار.
1: We care deeply about the laws and how they impact the lives and shape that. But I was concerned that too often politics was not based on merit, on clear facts, but it was based on vested interest, party brokers, ideology, and it left ordinary Australians behind.
0: حذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي آزيو مايك بورغيس من أن مستوى التهديد الإرهابي المعتمد حاليا في أستراليا لا يعكس بشكل كامل حجم المخاطر التي تواجهها البلاد. وقال بورغيس إن نظام التحذير الأمني الحالي لم يصمم للتعامل مع البيئة الأمنية المعقدة التي تشهدها أستراليا اليوم، مشيرا إلى أن أنماط التهديدات تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن خطر العنف ضد الدوافع السياسية أصبح أكثر احتمالا في ظل تنامي التوترات والتطرف لدى بعض الأفراد والجماعات. كما أعرب عن قلقه من احتمال توسع نشاط مجموعة مرتبطة بإيران يعتقد أنها تقف وراء هجمات استهدفت مواقع يهودية في أوروبا لتشمل أستراليا أيضا. وأكد بورغيس أن جهاز آزيو يعمل حاليا مع الحكومة الأسترالية على مراجعة نظام التحذير الأمني المعمول به منذ نحو عقد من الزمن بهدف التأكد من أنه يعكس بدقة طبيعة التهديدات الحالية. دعت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية الحكومة إلى إعادة النظر في تشريعات تقول إنها قد تمنح أفضلية للشركات المرتبطة باتفاقية نقابية عند تنفيذ المشاريع الممولة من الكومنولث. وقالت الغرفة إن الحكومة تسعى إلى تمرير قوانين تسمح لها بالتمييز قانونيا بين المتعاقدين ومنح الأفضلية لمن لديهم اتفاقيات مع النقابات، وحذرت من أن هذه الخطوة قد تفتح المجال لمزيد من الفساد، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستفد من الدروس المتعلقة باستغلال اتحاد عمال البناء والموانئ والطاقة. كما اتهمت السيناتور الليبرالية جين هيوم الحكومة بإدراج هذا البند بشكل غير معلن ضمن مشروع قانون آخر.
2: That will allow the Commonwealth to discriminate in favour of businesses that have union agreements in procurement, in contracting, and in grants. And not just businesses that have union agreements, but businesses that have supply chains that have union agreements. Now, we've already seen ACCI, we've seen the BCA, we've seen the Master Builders Association, HIA, all come out and say that this is an outrage, that no one has been consulted on this change.
0: دخل تحذير من موجة حر شديدة حيز التنفيذ في مناطق واسعة من المملكة المتحدة، مع المتوقعات بوصول درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية في جنوب إنجلترا وربما 39 في بعض المناطق. وأدت الظروف الجوية القاسية إلى إغلاق مئات المدارس في إنجلترا وويلز، فيما طلب من المسافرين بالقطارات تجنب الرحلات غير الضرورية. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 22، هوبرت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22، ميلبورن مشمس 15، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning Australia من السادسة إلى التاسعة صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

0: هل لديكم جوجل سمارت سبيكر؟ من السهل جداً الاستماع إلى آخر الأخبار، التحاليل، القصص والموسيقى. يكفي القول هاي جوجل بلاي اس بي اس عربيك، وعندما يحين وقت الاسترخاء عليكم القول هاي جوجل بلاي اس بي اس تشيل للاستماع المباشر.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على أس بي أس عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف محادثاتهما الفنية في سويسرا الأسبوع المقبل في اختبار جديد للتفاهم الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بين البلدين. وفي حين رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد الاجتماع يومي 29 أو 30 من الشهر الجاري، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنازلات إيرانية كبيرة، مؤكدا أن المفاوضات تحقق تقدما ملحوظا رغم استمرار التباينات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الحساسة. وكان ترامب كتب على منصته للتواصل الاجتماعي أن طهران أكدت لواشنطن أنه لا توجد أي رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تسعى إيران إلى فرضها أو تحصل عليها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. وربط ترامب بين هذه المسألة واستمرار المسار التفاوضي قائلا أن ثبوت عكس ذلك سيعني إنهاء المفاوضات فورا. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس خلال جولة له في منطقة الخليج تشمل الإمارات والكويت والبحرين أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني.
1: We're going to be completely aligned with our partners in the Gulf. That's why we're meeting with all of them tomorrow. That's why I've taken these trips now. And it's the reason why I'm here. Apart from thanking them for the incredible support they gave us throughout this process, we want them to know and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our longstanding allies in the region. So we... I think that that's something that our partners believe when we say because we're doing it and we're going to continue to do it and we're doing it with them now.
0: أعلنت النائبتان الفيدراليتان المستقلتان أليجرا سبندر وزوي ستيغل اليوم عزمهما على تشكيل حزب سياسي وسطي جديد يكون بديلا عن الأحزاب اليمينية واليسارية التي تهيمن على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود. وفي مؤتمر صحفي مشترك قالت سبندر أن الحزب الذي سيحمل اسم مجتمع قوي Community Strong سيعمل على توحيد الأستراليين وسيوفر للناخبين الذين سئموا من حالة الاستقطاب والتطرف السائدة حاليا بديلا عقلانيا يضع مصالح وتطلعات المجتمع في رأس أولوياته.
2: I think this is an opportunity to make a real difference. I mean, I'll be honest, people have been approaching me since the election, since after the last election, saying, you know, we need something different here. You know, we are concerned about the extremists in our country and we want to make a difference in this country, but we need you guys, you know, to come together. What I was overwhelmed by was that people from actually around the country saying, please do this because we need an alternate political force. I don't feel represented. I don't know where to go. That's what people were telling me.
0: ضرب زلزالان بقوة تفوق 7 درجات فجر اليوم فنزويلا وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وأظهرت صور من كاراكاس مشاهد مبان منهارة وأخرى تداعت أسطحها. وطلبت السلطات من السكان مغادرة منازلهم وأعلنت أنه تم قطع أمدادات الغاز عن العديد من المباني كأجراء احترازي. ووقع الزلزال الأول الذي كان مركزه على مسافة حوالي 20 كيلومترا غرب بلدة مورون الساحلية، وبعد فترة قصيرة ضرب زلزال ثاني منطقة تبعد حوالي 45 كيلومترا. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أديلايد غائم جزئيا 17 درجة، بريسبان أمطار متفرقة 21، هوبارت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. نهاية النشرة قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم.

0: مرحبا، أنا بترا طوق الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
1: مرحبا، أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. تراجعت سلطات بابوا نيوغينيا عن قرارها المتعلق بوقف استيراد منتجات قطاع الدواجن والبيض من أستراليا بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في ولاية غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن نصف صادرات لحوم الدجاج الأسترالية ذهبت إلى بابوا نيوغيني في العام المالي 2023 و2024. ورغم رصد إصابة 3 طيور مهاجرة نافقة بالمرض في غرب أستراليا وتسجيل 3 حالات أخرى في جنوب أستراليا، إلا أن السلطات الصحية أكدت عدم وجود حالات إصابة في قطاع الدواجن في البلاد. وشددت وزيرة الزراعة في حكومة غرب أستراليا على أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض لا يشكل أي خطر على الصحة البشرية.
1: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
0: ضرب زلزالان بقوة تفوق 7 درجات فجر اليوم فنزويلا وتسببا بخسائر مادية جسيمة في العاصمة كاراكاس. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الأول على مسافة حوالي 20 كيلومترا غرب بلدة مارون الساحلية، وبعد فترة قصيرة ضرب زلزال ثان منطقة تبعد حوالي 45 كيلومترا. وأظهرت صور من كاراكاس مشاهد مبان منهارة وأخرى تداعت أسطحها. وطلبت السلطات من السكان مغادرة منازلهم، وأعلنت أنه تم قطع أمدادات الغاز عن العديد من المباني كأجراء احترازي.
2: A seismic event has occurred. We have buildings, homes and houses which have collapsed, and we are taking care of things with everything we have available in terms of security, civil assistance. No one should stay inside buildings because this kind of event is usually followed by aftershocks.
0: وفي وقت لاحق أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد وأغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي القريب من العاصمة بسبب إصابته بأضرار. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس أن الردع النووي هو الشيء الوحيد الذي يحول دون اندلاع حرب عالمية جديدة، ولكنه لا يمنع استمرار النزاعات الأقليمية. وكان الجيش الروسي استهدف أوكرانيا 3 مرات بصاروخ أوريشنيك المتطور القادر على حمل رؤوس نووية وبلوغ سرعات تفوق سرعة الصوت. وانتهت في شباط فبراير الماضي مفاعيل معاهدة نيو ستارت، وهي آخر اتفاقية ثنائية لنزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة. وقد حدت هذه المعاهدة المبرمة عام 2010 من أعداد منصات الأطلاق والرؤوس الحربية النووية استراتيجية التي ينشرها البلدان. وبعد انتهاء سريان المعاهدة صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود المفروضة على ترسانتها النووية طالما التزمت الولايات المتحدة بالمثل. لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أيضا عقب انتهاء سريان المعاهدة أن تطوير القدرات النووية الروسية يمثل أولوية قصوى. حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 17 درجة، بريزبن أمطار متفرقة 21، هوبارت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من SBS عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: مرحبا، معكم منال العاني، مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: من اس بي اس عربي هشام الحداد يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أكد وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم صحة التقارير التي تحدثت عن عودة قريبة إلى أستراليا لامرأة من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية السابقين، والتي كانت قيد الاعتقال في مخيم الروج في شمال شرق سوريا. وقال بيرك أن الحكومة ملزمة قانونا بالسماح لها بالعودة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستفرض عليها رقابة مشددة.
1: She will have to report and we will have to know where she lives, where she works, where she studies. If she books a ticket to anywhere for telecommunications, you cannot use any telecommunications device without 24 hours notice being given. And that applies to a phone, to an email account, to anything on the internet. Even if you want to use a public phone, it's 24 hours notice. Any social media, 24 hours notice on everything has to be given, so that there will be a very high level of scrutiny and surveillance, and we have gone absolutely to the legal limit that we're able to.
0: أعلن الجيش الأمريكي أمس أنه نفذ غارة جوية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي أفضت إلى مقتل علي حسين العلاوي، وهو قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن العملية التي أسفرت عن مقتل العلاوي تأتي ضمن حملة متواصلة تستهدف تعطيل قدرات التنظيم والقضاء على قياداته، مؤكدة استمرار التعاون مع الشركاء الأقليميين لتحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم. وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية أن طائرة يرجح أنها تابعة لقوات التحالف الدولي نفذت غارة استهدفت مقرا عسكريا لمقاتلي التركستان المعروفين سابقا باسم الحزب الإسلامي التركستاني في مبنى مديرية الزراعة السابق بمنطقة الزعينية في ريف جسر الشغور غربي إدلب. وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن قبل أيام مسؤوليته عن هجوم قرب مدينة منبج شمال سوريا أسفر عن مقتل جنديين سوريين، وذلك ضمن سلسلة عمليات تبناها التنظيم منذ فبراير شباط الماضي، حين أعلن بدء ما وصفه بمرحلة جديدة من عملياته ضد الحكومة السورية. وتؤكد السلطات السورية ومصادر أمنية أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نشطة في بعض المناطق رغم الضربات المتكررة التي تستهدف قادته وعناصره، في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية إعادة تموضعها وانسحابها من بعض المواقع شمال شرقي البلاد. انتقد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز اليوم دعوة المعارضة في الولاية للتخلي عن إنشاء منطقة طاقة متجددة في نيو إنجلاند. وكانت حكومة ائتلافية أعلنت منطقة نيو إنجلاند للطاقة المتجددة عام 2021 قبل أن تتخلى عن التزامها بسياسة صفر انبعاثات. واعتبر مينز أن دعوة حزبي الأحرار والوطني تعكس سعيهما لاستقطاب ناخبي حزب أمة واحدة.
2: If we junk that renewable energy zone halfway through it being built, there's only one way energy prices will go, and that is up, because supply will be taken out of the marketplace. Now, I think this is the first real-world example of one nation having a massive impact on the Liberals and Nationals' policy agenda, and they're not even in coalition with each other yet. You know, if they were to win the election and implement this policy, it would strand billions of dollars worth of capital investment in New South Wales.
0: حالة الطقس المتوقعة اليوم في أدليد غائم جزئيا 17 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 21، هوبارت مشمس 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث مشمس 22 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني أمطار متفرقة 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 15 درجة. نهاية النشرة، قدمها لكم هاشم الحداد من اس بي اس عربي. المزيد من الأخبار على رأس الساعة. شكرا لإصغائكم. نترككم الآن مع باقة من المختارات الغنائية.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي، من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: عناوين النشرة: جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الأسبوع المقبل، وترامب يتحدث عن تنازلات إيرانية كبيرة، الإعلان عن تشكيل حزب سياسي وسطي جديد في أستراليا كبديل عن الأحزاب القائمة، حالة طوارئ في فنزويلا وأغلاق مطار العاصمة الدولي عقب زلزالين قويين تسببا بخسائر مادية جسيمة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف محادثاتهما الفنية في سويسرا الأسبوع المقبل في اختبار جديد للتفاهم الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بين البلدين. وفي حين رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد الاجتماع يومي 29 أو 30 من الشهر الجاري، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنازلات إيرانية كبيرة، مؤكدا أن المفاوضات تحقق تقدما ملحوظا رغم استمرار التباينات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الحساسة.
1: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
0: وكان ترامب كتب على منصته للتواصل الاجتماعي أن طهران أكدت لواشنطن أنه لا توجد أي رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تسعى إيران إلى فرضها أو تحصل عليها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. وربط ترامب بين هذه المسألة واستمرار المسار التفاوضي قائلا أن ثبوت عكس ذلك سيعني إنهاء المفاوضات فورا. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس خلال جولة له في منطقة الخليج تشمل الإمارات والكويت والبحرين أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني.
2: We're going to be completely aligned with our partners in the Gulf. That's why we're meeting with all of them tomorrow. That's why I've taken these trips now. And it's the reason why I'm here. Apart from thanking them for the incredible support they gave us throughout this process, we want them to know and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. So we... I think that that's something that our partners believe when we say because we're doing it and we're going to continue to do it and we're doing it with them now.
0: أعلنت النائبتان الفيدراليتان المستقلتان ليغرا سبندر وزالي ستيغل اليوم عزمهما على تشكيل حزب سياسي وسطي جديد يكون بديلا عن الأحزاب اليمينية واليسارية التي تهيمن على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود. وفي مؤتمر صحفي مشترك قالت سبندر أن الحزب الذي سيحمل اسم المجتمع القوي Community Strong سيعمل على توحيد الأستراليين وسيوفر للناخبين الذين سئموا من حالة الاستقطاب والتطرف السائدة حاليا بديلا عقلانيا يضع مصالح وتطلعات المجتمع في رأس أولوياته.
3: I think this is an opportunity to make a real difference. I mean, I'll be honest, people have been approaching me since the election, since after the last election, saying, you know, we need something different here. You know, we are concerned about the extremists in our country and we want to make a difference in this country, but we need you guys, you know, to come together. What I was overwhelmed by was that people from actually around the country saying, please do this because we need an alternate political force. I don't feel represented. I don't know where to go. That's what people were telling me.
0: واعتبرت ستيغل من جهتها أن النظام السياسي الحالي توقف عن الاستجابة لرغبات الأستراليين وأصبح عاجزا عن حل مشاكلهم الملحة في العديد من المجالات.
4: People are frustrated and tired of the status quo. The major parties have contributed to the situation we are in, where too many Australians feel like they are not getting ahead. Young Australians have this debt around housing, around climate consequences, and they are held back often by a system that is not really listening to their concerns. Too many issues are on the table that the political parties do not have the political will or the political courage to tackle.
0: أظهرت أرقام نشرها اليوم مكتب الأحصاء الأسترالي أن معدل البطالة في البلاد انخفض من 4.5% في أبريل نيسان إلى 4.4% الشهر الماضي، مشيرا إلى توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل جديدة في أيار مايو. وزيرة التوظيف الفيدرالية أماندا ريشورث رحبت بهذه النتائج.
5: Total number of Australians now in jobs is 14.7 million. This month's job data shows that jobs are up, unemployment is down, and that more people are getting the opportunity to enjoy the dignity that comes along with work.
0: تراجعت سلطات بابوا نيوغينيا عن قرارها المتعلق بوقف استيراد منتجات قطاع الدواجن والبيض من أستراليا بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في ولاية غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ويشار إلى أن نصف صادرات لحوم الدجاج الأسترالية ذهبت إلى بابوا نيوغينيا في العام المالي 2023 و2024. ورغم رصد إصابة 3 طيور مهاجرة نافقة بالمرض في غرب أستراليا وتسجيل 3 حالات أخرى في جنوب أستراليا، إلا أن السلطات الصحية أكدت عدم وجود حالات إصابة في قطاع الدواجن في البلاد. وشددت وزيرة الزراعة في حكومة غرب أستراليا جاكي جارفيس على أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض لا يشكل أي خطر على الصحة البشرية.
6: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
0: ضرب زلزالان بقوة تفوق 7 درجات فجر اليوم فنزويلا وتسببا بخسائر مادية جسيمة في العاصمة كاراكاس. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الأول كان على مسافة حوالي 20 كيلومترا غربي بلدة مارون الساحلية، وبعد أقل من دقيقة ضرب زلزال ثاني منطقة تبعد حوالي 45 كيلومترا. وأظهرت صور من كاراكاس مشاهد مبان منهارة وأخرى تداعت أسطحها، وطلبت السلطات عبر وسائل الإعلام من السكان مغادرة منازلهم، وأعلنت أنه تم قطع إمدادات الغاز عن العديد من المباني كإجراء احترازي.
7: A seismic event has occurred. We have buildings, homes and houses which have collapsed, and we are taking care of things with everything we have available in terms of security, civil assistance. No one should stay inside buildings because this kind of event is usually followed by aftershocks.
0: وفي وقت لاحق أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد وأغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي القريب من العاصمة بسبب إصابته بأضرار كبيرة. إلى ذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة تفوق 7 درجات في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبالة سواحل شمال اليابان، مشيرة إلى عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. في أخبار الرياضة، فاز المنتخب المغربي اليوم على نظيره الهايتي 4-2 وحجز بطاقته إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم. والتحقت البرازيل بركب المتأهلين لدور 32 بعد فوزها على اسكتلندا 3-0. وودعت قطر كأس العالم بخسارتها أمام البوسنة والهرسك 3-0. وفازت المكسيك على جمهورية تشيكيا بثلاثة أهداف نظيفة، وهزمت جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أدليد مشمس 16 درجة، بريزبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: على الموبايل, الانترنت والراديو. أنتم مع أستراليا اليوم.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم أعزائي في أستراليا اليوم, برنامجكم الإخباري المسائي عبر أثير SBS عربي. اليوم هو الخميس في 25 من يونيو حزيران للعام 2026.
3: نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب ورانجري ويورونغ من أمة كولين ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبورجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم.
2: أستراليا اليوم ينطلق في تمام الثالثة بعد الظهر وسيستمر معكم حتى السادسة مساء كل يوم من الاثنين إلى الجمعة. نستعرض وإياكم الأحداث, قضايا الساعة, حالة الطقس وأيضا ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ترافقكم في هذا المساء أنا هناء ياسين
3: وأنا محمد الغزي,
2: وينضم إلينا العزيز هاشم الحداد على النشرات والمواجز الإخبارية. يا هلا برسائلكم البريدية على عنوان today@sbs.com.au.
3: نجول في برنامجنا اليوم على أكثر من قضية ونناقش معا أكثر من ملف. فقد كشف تقرير جديد صادر عن معهد لوي عن تراجع حاد في تأييد التعددية الثقافية في أستراليا خلال العامين الماضيين, وربط استطلاع الرأي بين هذا الانخفاض وتزايد المخاوف بشأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
2: سنتعرف بعد قليل على أهم أسباب هذا التراجع وما الذي يعنيه بالنسبة لهوية الأستراليين. أيضا سنناقش آخر مستجدات الشرق الأوسط والجهود الدبلوماسية لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا في تقرير يضم لقاء مع الدكتور علي المعموري الباحث في قضايا الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ديكن.
3: وفي البرنامج أيضا نسلط الضوء على حملة بعنوان أعرف قبل أن تشارك لتعزيز الوعي الإعلامي ومواجهة الأخبار المضللة وعمليات الاحتيال الإلكتروني, حيث أطلق المجلس العربي الأسترالي حملة بهذا الاتجاه.
2: سنتعرف على تفاصيل هذه الحملة في لقاء مع السيدة لوبيتا فارس وهي مديرة الإعلام والمعلومات في المجلس العربي الأسترالي الذي اشترك مع فيكا أو الاتحاد الأسترالي للمجالس الإثنية في أستراليا لنعرف أهمية هذا الموضوع. وفي عصر الذكاء الاصطناعي محمد بتجينا أخبار وفيديوهات تبدو حقيقية, ما في شك, يعني الواحد ممكن يشوف فيديو لترامب يعلن الحرب العالمية الثالثة ويبدو حقيقيا وكأنه من نشرة أخبار موثقة. فمهم جدا نعرف كيف نصطاد الأخبار الكاذبة ونتجنبها. مستمعينا, كل هذه الفقرات والمزيد تأتيكم بعد هذا الفاصل الإعلاني, فلا تذهبوا بعيدا.
4: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming. But their independence relies on strong connections, like Spectrum fiber-powered internet for just $40 a month. The speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum fiber-powered internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi upalapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
2: Hey. كشف تقرير حديث صادر عن معهد لوي للأبحاث عن تراجع حاد في تأييد التعددية الثقافية في أستراليا، وربط استطلاع الرأي بين هذا الانخفاض وتزايد المخاوف بشأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي كذلك. ووجد الاستطلاع كذلك أن 55% من السكان يعتقدون أن معدل استقبال المهاجرين الحالي في أستراليا مرتفع للغاية. ويقول السيد تشارلز ليونز جونز الباحث في برنامج الرأي العام والسياسة الخارجية بمعهد لوي إنه على الرغم من انخفاض تأييد الهجرة إلى مستواه الحالي، فإنه يتماشى مع نسبة قد تم تسجيلها سابقا في عام 2018.
6: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
2: من ناحيته يقول السيناتور المستقل ديفيد بيكوك إن هذا الرقم ليس مفاجئاً، مشيراً إلى غياب خطة منسقة لإدارة الهجرة في أستراليا تدرس تأثيراتها على الإسكان والبنية التحتية والبيئة كذلك.
11: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over rather than saying what do we want as a country.
2: هذا وقد لاحظ خبراء السياسة العامة أن تصاعد الشعبوية أو المشاعر المعادية للتعددية الثقافية يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة عدم اليقين، وأشار السيد ليونز جونز إلى أن أحدث بيانات معهد لوي تؤكد ذلك التوجه.
6: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country fits squarely within that context.
2: وكان الاستطلاع قد أجري في الأيام التي تلت خطاباً ألقته زعيمة حزب أمة واحدة السناتور بولين هانسن في النادي الصحفي الوطني في العاصمة الفيدرالية كامبرا هذا الشهر، ودافعت السناتور هانسن لاحقاً عن تصريحاتها التي دعت فيها إلى تفضيل الثقافة الأحادية على سياسة التعددية الثقافية وإلى ضمان إتقان جميع المهاجرين الجدد للغة الإنجليزية. ورفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مجدداً تصريحات زعيمة حزب أمة واحدة، مؤكداً على الأثر الإيجابي للتنوع الثقافي في أستراليا.
12: Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, yesterday, Sunday, I was at an Assyrian function, it was a wonderful function. In southwestern Sydney, you know, should that be allowed to happen?
2: ولكن السيناتور هانسن ردت على تصريحات ألبانيزي بتوجيه رسالة حادة إليه استخدمت فيها بريطانيا كمثال، حيث حملت سياسة الهجرة في ذلك البلد مسؤولية الاضطرابات السياسية التي تعصف فيه.
13: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet, actually.
2: جدير بالذكر مستمعينا أن أكثر من نصف الأستراليين قد ولدوا في الخارج أو لديهم على الأقل أحد الوالدين مهاجراً إلى أستراليا. ورغم هذه العلاقة الوثيقة بالهجرة، فإن بعض الأكاديميين المتخصصين في شؤون التعددية الثقافية يرون أن علاقة أستراليا بالهجرة لم تكن أبداً مستقرة. ففي العام الماضي ومع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير طبيعية وشعور العديد من الأسر الأسترالية بضغوط تكاليف المعيشة، اجتاحت احتجاجات حاشدة مناهضة للهجرة شوارع المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وفي العام نفسه كشف تقرير رسم خرائط التماسك الاجتماعي الصادر عن معهد سكانلون أن 51% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الهجرة مرتفعة للغاية، وأن 48% من الأستراليين بشكل عام يعتقدون أن المهاجرين يستحوذون على فرص العمل، كما تعرض 2 من كل 5 أستراليين من مواليد أفريقيا أو آسيا للتمييز العنصري بين عامي 2024-2025. وتعتقد السيدة أنثيا هانكوكس، وهي الرئيسة التنفيذية لمعهد سكانلون للأبحاث، أن هذا التغير في الرأي العام يعود جزئيا إلى الخطاب السياسي.
14: I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
2: وترى الدكتورة ويسا تشاو أن بعض السياسيين لا يعكسون آراء المجتمع بل يؤثرون فيها. وتشغل الدكتورة تشاو منصبا في المجلس الاستشاري للمؤسسة الوطنية للعلاقات الأسترالية الصينية وفرقة العمل الحكومية في ولاية فيكتوريا لمكافحة العنصرية.
15: Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets sent out into the airwaves get received by the community, and basically what we're saying is these views are accepted, and therefore people who might have certain views can also be talking about it as well.
2: ويقول باحثون في مجال التعددية الثقافية إن عدم اليقين الاقتصادي ليس السبب الوحيد وراء تصاعد المشاعر المعادية للتنوع الثقافي. يشيرون مثلا إلى فترة جائحة كوفيد-19، ففي ظل التهديد المتصور للصحة والحفاظ على الأنظمة العامة سجلت أستراليا ارتفاعا في العنصرية والمشاعر المعادية للصينيين نتيجة لتقارير متضاربة حول منشأ الفيروس.
15: Rather than treating this as a global pandemic and that everybody is just trying to find out and work out what to do, they blame it on Chinese. And at the time, I remember a lot of my friends, including myself, it's probably the first time in many, many years that people have experienced racism in the community as well.
2: نشير مستمعينا إلى أن شهر سبتمبر أيلول المقبل سيشهد مرور 30 عاما على إلقاء السناتر هانسن خطابها الأول أمام البرلمان الفيدرالي، حيث حذرت من الهجرة من الدول الآسيوية.
16: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
2: واليوم تظهر استطلاعات الرأي السياسي الأخيرة أن هذه الرسالة تلقى صدى لدى جمهور أوسع من أي وقت مضى، وإن لم يكن لدى الأغلبية. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لأس بي أس عربي، وإعداد كاميل بيانكي لأس بي أس نيوز. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو فيه الرئيس دونالد ترامب إلى وقف كافة العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل مسبقا على تفويض صريح وموافقة رسمية من الكونغرس. ويعد هذا التصويت الذي حصد 50 صوتا مقابل 48 أول إقرار لمشروع قانون من هذا النوع في مجلسي الكونغرس بعد 9 محاولات سابقة. وينص هذا الإجراء على إلزام الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس قبل استخدام أي قوة عسكرية إضافية ضد إيران. ويقول زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر إن تحركات الرئيس ترامب في إيران كانت مكلفة للغاية ويجب إيقافها.
17: Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up.
2: ويعرف هذا القانون باسم القرار المشترك، وهو لا يتطلب توقيع الرئيس ترامب، كما أنه لا يتمتع بقوة القانون. وأضاف زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفرز أن طلب البنتاغون الأخير مليارات الدولارات لتغطية تكاليف الحرب ما هي إلا دليل على فشله.
18: Their reckless and costly war of choice has been a disaster for the American people. And the notion that they'll come up to Capitol Hill to try to get an additional $80 billion to continue to waste taxpayer money on an endless war in the Middle East that Donald Trump promised he wouldn't start but would stop is beyond reckless.
2: ويأتي قرار مجلس الشيوخ في ظل استمرار الخلاف بين طهران وواشنطن حول التزام إيران بعمليات التفتيش النووي. ويقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لن تجرى أي مفاوضات بشأن صواريخ بلاده الباليستية، ويزعم أن هذه المسألة لم تكن واردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده وأمريكا.
19: I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities to defend ourselves, our country would have been plundered and destroyed. We shall never compromise or negotiate with anyone about our missile capabilities.
2: في المقابل يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية، متعهدا بوقف المحادثات إذا تراجعت طهران. ورغم هذا التباين في مواقف الطرفين من الملف النووي لإيران، يقول الباحث في قضايا الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ديكن الدكتور علي المعموري إن الطرفين يبدوان اليوم أكثر إصراراً على إنجاح وقف النار بينهما، والذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي والذي بدأ فترة 60 يوماً للمفاوضات.
20: بالتأكيد هناك إرادة سياسية واضحة من قبل الطرفين. إيران كانت لديها إرادة سياسية منذ ما قبل 2015، والتي انتهى إلى الاتفاق الذي جرى في عهد الرئيس أوباما، وبعد ذلك أيضا استمرت إيران بالمفاوضات مع الولايات المتحدة في عهد بايدن وفي عهد ترامب الثاني أيضا، وكانت هناك جولات كثيرة من المفاوضات وصلت بعضها إلى مراحل متقدمة جدا، ولكن الحربين أرجعتنا إلى مراحل سابقة جدا. فالآن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما جربت الحرب وفشلت الحرب في أهدافها في تحقيق أهدافها، فهي الآن لديها إرادة سياسية جادة في الوصول إلى تفاهم نهائي مع الجمهورية الإسلامية في إيران. هناك إرادة حقيقية من التعامل الأكثر دبلوماسي وأكثر مقبول بالنسبة للإيرانيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة العقوبات على إيران، فهناك قبول وهناك إمكانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الآن لرفع العقوبات بشكل مطلق. هناك إمكانية بخصوص الوصول لتفاهم بخصوص الملف النووي. إيران كانت تصر دائما على حقها في التخصيب، وكانت تقبل بالشيء حتى قليل من التخصيب، والآن بعد الحربين تغير خطاب الرئيس ترامب، والآن يتحدث بصراحة بأنه سوف يقبل بنسبة قليلة من التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. فيبدو أن الأطراف الاثنين كليهما لديهما قبول ولديهما إرادة سياسية واضحة للوصول إلى اتفاق. مضافة إلى ذلك، هناك فاعل إقليمي قد تغير توجهاته السياسية، وهو الدول في الخليج العربي. الدول كانت في 2015 بشكل ما معارض إلى هذا الاتفاق الذي جرى مع الرئيس أوباما، ولكن الآن هناك شبه اتفاق على الأقل بين الدول الرئيسية في هذه المنطقة من السعودية وقطر وعمان، إضافة إلى دول إقليمية أخرى مثل تركيا وباكستان، لتعزيز هذا المسار الدبلوماسي ولإنجاحه والوصول إلى تفاهم نهائي يرفع مسألة الصراح بشكل كامل، خاصة بعد ما شاهدها هذه الدول من العقبات والمشاكل الرئيسية التي حصلت بعد الحرب في المنطقة بشكل عام، خسائر اقتصادية وأمور أخرى. الطرف الوحيد الذي يمكن أن يخلق عقبات أساسية ويمكن أن ينجح في إفشال هذا المسار هو الجانب الإسرائيلي. يبدو لأول مرة هناك نوع من اختلاف المسار الواضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كان هناك اختلاف سياسي في السابق أيضا، ولكن لم يكن بهذا المقدار من الفجوة. إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الإرادة السياسية المستقلة ولمنع التأثيرات الإسرائيلية على السياسة الداخلية الأمريكية، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للوصول إلى تفاهم يمكن أن يمنع ويرفع جوهر الخلاف بين الدولتين في المنطقة بشكل كامل.
2: كان هذا الباحث في قضايا الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ديكن الدكتور علي المعموري. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي.
3: شكرا جزيلا لزميلة هنا ياسين. مستمعين، هذا التقرير تجدونه عبر موقعنا الإلكتروني sbs.com.au/arabic. وهذه انتقالة إلى استوديوهاتنا في سيدني وزميل هاشم الحداد.
0: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الأسبوع المقبل، وترامب يتحدث عن تنازلات إيرانية كبيرة، الإعلان عن تشكيل حزب سياسي وسطي جديد في أستراليا كبديل عن الأحزاب القائمة، أكثر من 30 قتيلا وحالة طوارئ في فنزويلا، وأغلاق مطار العاصمة الدولي عقب زلزالين قويين تسببا بخسائر مادية جسيمة. ترقبوا نشرة مفصلة الأخبار على رأس الساعة.
21: Spectrum TV makes sports easy. So I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
22: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
23: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
2: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام لنواصل فقرة موضوعات الساعة الأولى من أستراليا اليوم. معكم فيها أنا هناء ياسين
3: وأنا محمد الغزي. مستمعينا، وقبل أن ننطلق مجددا في رحلتنا، هذه وقفة أولى مع حالة الطقس المتوقعة اليوم غد الجمعة في أديلايد: مشمس 16 درجة، برزبن أمطار متفرقة 20 درجة، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين أيضا غائم جزئيا 32، بيرث على موعد مع الأمطار ودرجة الحرارة فيها 18 درجة، ملبون على موعد دائم مع الشمس هذه المرة ودرجة الحرارة فيها 14 درجة، سيدني ممطر 18 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. مستمعين الكرام، في المدن الماطرة لا تنسوا المظلات، ومن يعشق الشمس ليستمتع بها خاصة في ملبورن. غدا موعد المباراة سكروز، وأكيد الجو والطقس ملائم لاستمتاع الجماهير خاصة في الفيدريشن سكوير.
1: يعني الجو متفق مع روح الجمهور ورغبته في تشجيع السكروز، وإن شاء الله يكون يوم حلو ونستمتع بأداء مميز لفريقنا القومي الوطني ونضمن الصعود. طبعا السكروز أعزائي عنده فرصتين للصعود، التعادل والنصر، فإن شاء الله ما نهوب ناحية الخسارة ولا
3: نهار النصر ولا إن شاء الله
1: ولا تخترق شباكنا أي هدف إن شاء الله. مستمعينا طبعا المباراة ستبث مباشرة مجانا على شاشات الاس بي اس، اس بي اس اون ديماند، وأيضا تابعوا كل النتائج عبر أثير اس بي اس عربي وموقعنا. لكن في الدقائق التالية سنتحدث عن الأخبار المضللة والاحتيال الإلكتروني، وكيف يا ترى يمكننا اكتشاف هذه الحملات ضد الناس اللي بتستغل جهلهم ب الأساسيات في التعامل مع السوشيال ميديا والتعامل مع الإنترنت والإلكترونيا بشكل عام. حملة ومبادرة بعنوان اعرف قبل أن تشارك، Know Before You Share، أطلقها المجلس العربي الأسترالي. والزميل محمد الغزي التقى بالسيدة لوبيتا فارس مديرة الإعلام والمعلومات في المجلس لتسليط الضوء عليها.
3: هل سبق أن وصلتك رسالة على واتساب تطلب منك أن تشاركها فورا، أو صورة صادمة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتبين لاحقا أنها قديمة أو مضللة؟ في زمن باتت فيه الأخبار والصور ومقاطع الفيديو تصل إلى هواتفنا خلال ثوان، أصبح التحقق من المعلومات مهارة لا تقل أهمية عن القدرة على الوصول إليها. ومن هذا المنطلق أطلق المجلس العربي الأسترالي بالتعاون مع اتحاد مجالس المجتمعات الإثنية في أستراليا فيكا حملة Know Before You Share، أعرف قبل أن تشارك، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي الإعلامي داخل الجالية العربية ومساعدة الناس على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمحتوى المضلل، إلى جانب التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني. وضمن أنشطة الحملة شهدت فيرفيلد في سيدني ورشة عمل تفاعلية ركزت على التحقق من الأخبار والصور والرسائل المتداولة عبر الهواتف ووسائل التواصل الاجتماعي. وللحديث أكثر عن الحملة والورشة تنضم إلينا السيدة لوبيتا فارس مديرة الإعلام والمعلومات في المجلس العربي الأسترالي. مرحبا بك لوبيتا.
4: مرحبا.
3: بداية، ما هي حملة أعرف قبل أن تشارك؟
4: أوكي، الحملة هي وعي من قبل فيكا مثل ما تذكرت، نحن مشتركين فيها تنمثل الجالية العربية. عندنا ثلاث محور: ورش عمل face to face مع الجالية، في عندنا online guide بالإنجليزي وبالعربي اللي راح تكون على الويب سايت تبع Arab Council Australia، وفي عنا social media campaign بالتعاون مع شركاء تبعونا من العالم الإعلامي.
3: طيب، ما الذي دفعكم إلى إطلاق هذه الحملة؟
4: الهدف هو نعطي الجالية الأدوات تيعرفوا بشو يوثقوا وبشو ما يوثقوا ويصدقوا أونلاين بالواتساب، بالسوشيال ميديا وبالسكامز وبالأسماس. نحن حبينا نشترك مع فكة مثل ما تذكرت بالحملة ضمن الكولد كوميونيتيز، يعني الكوميونيتيز اللي ما بي يعني أول لغة مش لغة الإنجليزية. واشتركنا بفيز 1 اللي كانت الكونسلتيشن بلان. بالكونسلتيشن بلان شفنا أنه ما بيعرفوا العالم بمين يوثقوا أونلاين وبالسوشيال ميديا، ما بيصدقوا كل شيء بس خايفين يصدقوا كل شيء. ففي كذا كذا طريقة أنه حبينا نوعيهم هالشي ونفوت أكتر بالحملة. وفي أشياء بتعرف، في سكامز كتير، سكامز صاروا، وفي AI، وكانوا عتلانين هم هالأشياء. بس خبرونا هالشي الجالية بالكونسلتيشن بلان، حبينا نكمل معهم ونفوت بترينينج ومعلومات جديدة لألون وورش عمل مثل ما تذكرنا.
3: نعم، طيب ما أبرز المخاوف التي تجدون أثرها لدى أفراد الجالية العربية خلال مشاورتكم معهم؟
4: أكثر شيء مثل ما قلت خايفين مين يوثقوا، بمين بيوثقوا. مثلا أكيد بيوثقوا الأصدقاء والعائلة بالشيرينج، بس بيجيهم كتير إشياء. بتعرف الجالية بيحبوا يعملوا تشاتينج وشيرينج على واتساب أكثر شيء نحن، بيوصلوا لبعضهم اشياء وخايفين انه بركي وصلوا شيء غلط، اشتركوا بشيء غلط، عم بيفوتوا بسكامز ما بيعرفوا فيهم وعم بيخسروا، اكيد عم بيخسروا مصاري. فبيعرفوا انه في مشكله بس بدهم يعرفوا كيف ما يفوتوا بالمشاكل.
3: طيب برايك لماذا اصبح الوعي الاعلامي مهما اليوم اكثر من اي وقت مضى؟ وهنا اتحدث عن اهميه الميديا ليتريسي.
4: So media literacy، الوعي الإعلامي كتير مهم هلأ، ولأنه الإعلام كتير تغير. مثلاً الجالية الكبيرة بالسن بيعرفوا أنه في أخبار على التلفزيون، في أخبار بالجرايد، بس هلأ كل إنسان اللي عنده سمارت فون مثل ما بتعرف بيصير content creator، يعني في هو يعمل يخترع ميديا وينشره. هاي ما بتعني إنه كل شيء غلط أو خطأ، بس بيعني إنه نحنا حتى الناس اللي بيفهموا وبيفوتوا بالموضوع كتير صعبة نميز شو الصح وشو الغلط. صار الميديا ليتروسي بخلي الإنسان يميز ويعرف كيف بده يعرف المزبوط من الغلط ومن وين بده يلاقي المزبوط. وإذا حدا وصل له شيء يعني صارت شغلة يومية، شغلة يومية بالحياة.
3: طيب حدثينا عن ورشة العمل التي شهدتها فيرفيلد، ما الهدف منها؟
4: الهدف مثل ما قلت كان في بفيز 1 من الحملة خبرونا الناس اللي اشتركوا انه عتلينين هم هالشي، عتلينين هم شو عم بيفوتوا بسكامز وشو بدهم يسدوا اونلاين والصور والاي اي. فاشتركوا معنا هلا بالتريننج. هاي كانت كتير حلوة، كانت ورشة عمل هاندز اون يعني فيس تو فيس، ومنها كتير فيها معلومات هيك تكنيكال، بس فرجيناهم من تليفوناتهم هن إذا إجيهم شي مسج أو إجيهم صورة كيف بدهم يشوفوا يعملوا verification إنه هيدي الصورة مزبوطة. والمسج مثلا من الـ ATF كتير منهم إجيهم إشياء من البانكس، كيف بدهم يعرفوا إذا هيدي مزبوطة أو لا. في كذا طريقة علمناهم بمثل ما قلت hands on، يعني استعملوا الإشياء واقعية وعرفوا كيف بدهم يميزوا إذا مزبوط أو غلط. وأكثر أكثر شيء خبرونا إنه هن ما بيوثقوا بشي بقى، يعني ما في شيء بهالأيام عم يوثقوا فيهم. سو هالورشة خلتهم شوي يعرفوا كيف يوثقوا.
3: تحدثتم كثيرا عن تأثير المشاعر مثل الخوف أو الغضب في انتشار المعلومات المضللة، كيف يحدث ذلك عمليا؟
4: المعلومات اللي بينتشروا بالسرعة هن اللي أكتر شي بخلوا الإنسان ينفعل بالمشاعر. يعني بتشوف إشياء بخليك it's very urgent وبخليك تحس بغضب أو خوف، دغري واحد بده ينشره ويبعته لصاحبه أو يبعته لحدا بيعرفه، وهول اللي بينتشروا كتير بالسرعة. فهيدي كتير مهمة، بس it's human nature، يعني نحن لا شعوريا it's a reflex we want to react straight away، فبننشرون دغري. هاي الحملة بتعلم العالم يوقفوا ويهدوا، يعني إذا بتحس بهالمشاعر دغري هاي علامة إنه توقف، يعني pause ما تنشر وفكر، ومنفوت فيها كيف بدهم يفكروا وشو بدهم يسألوا حالهم قبل ما ينشروا. إذا بتنفعل يعني لازم توقف، يعني نو بيفور شير، تأكد قبل ما تنشر.
3: ما العلامات اللي ينبغي أن تدفع شخص ما إلى التشكيك في رسالة أو خبر وصلت أو صورة ربما وصلت عبر الهاتف؟
4: في كذا warning sign غطينا عنهم، حكينا عنهم بالورشة عمل. يعني إذا في شيء urgent، يعني في شيء طارئ، حدا بيبعث لك مسج share immediately hurry قبل ما تروح، أو شيء طارئ هيك هول إذا بيخليك تحس بurgency أو بحس مثل ما قلنا قبل بمشاعر هيك غضب أو خوف، لازم نوقف. يعني هو الwarning signs. في إشي كمان صور اللي نحن أكتر شيء منفكر الصور يعني صحيح، يعني هيدي الصورة مزبوطة، يمكن تكون مزبوطة بس مزبوطة لهالكونتكست. عطول لازم نشوف إذا هيدي المعلومة معلقة بهالصورة أو لا. وكمان في شغلة، إذا حدا عم يطلب منك details personal details، يعني معلومات شخصية أو دفع، حدا بده bank details تبعولك، هيدي كمان معلومة warning sign.
3: طيب هل هناك فئات عمرية أو مجتمعية أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضللة؟
4: بالفعل إيه، في ناس أكتر بيوقعوا بهول الأشياء. يعني أكتر شيء نحن هلأ عم نشتغل مع ناس كبار بالسن، مش لأنه ما بيفهموا، بس لأنه مش التكنولوجي عم بيطلع بيكتر بالسرعة، وهن بيحبوا كتير ينشروا أشياء بالواتساب، وبيحبوا من زمان كانوا يقرأ أخبار ويسمعوا الراديو مثل ما بيسمعوا الـ SBS أكيد. وunfortunately شايفين أنه هن أكتر شي بخافوا من المعلومات الخطأ، وأكتر شي بيوقعوا بالفخ مثلا إذا في شي بسكامز. بس كمان ما بننسى أنه young people، الناس الصغار بالعمر، they consume a lot of media. يعني في كتير، يعني حياتهم السوشيال ميديا وحياتهم المعلومات على الانترنت. يعني ما بيخطوا معلوماتهم مثل ما كنا نحن من زمان باللايبريز وبالكتب. كمان عندهم مشكلة يمكن يوقع بالفخ.
3: طيب عند استماعكم لآراء المشاركين في الحملة، ماذا كانت انطباعاتهم خاصة بمن يثقوا إعلاميا؟
4: هلا نحن بالورشة عمل for example حبينا هن يقولوا لنا بمين هن بيوثقوا برأيهم وبمين ما بيوثقوا. فسألناهم who do you trust، يعني عطيناهم ليستة مين برأيكم بتحطوا ثقة أكتر من هيدا النوع الميديا أو هاي النوع الميديا. we listed them. one of them was SBS أكيد، والناس العالم اللي بيعملوا فلتر وبيعملوا ريسيرش وبيعرفوا من وين عم يجي هون المعلومات، وخليناهم يميزوا بين هيدا وبين حدا تاني، مثلا ابن عمه اللي بيبعت له شيء منشور 6000 مرة، فميزوا بهالطريقة. فخليناهم نعم يعملوا ليستا، يعني الـ government departments، الـ SBS، الجزيرة، news على TV، وهن they listed a lot of things themselves which was really good. وهيدا أهم شيء، لأنه مثل ما قلنا قبل وتذكرنا قبل، anyone with a smartphone بيقدر ينشر خبر، فيني أنا أطلع هلا وأعمل خبرية وبتبين مثل نيوز مزبوط. يعني إذا حدا خبرية منقلهم شوفوا السورس أول شيء.
3: ختاما، إذا كان هناك درس واحد تريدون أن يتذكره الناس بعد هذه الحملة فما هو؟
4: أهم شيء نهدي قبل ما نشارك، هيدي بتساعدك لإلك وبتساعد الآخر.
3: طيب ما الرسالة التي تودين أن تقوليها للمستمعين؟
4: أنا بحب لكم أنه نحن عم نعمل هول الورش عمل، ما في كتير بقى، بس في on our website arabcouncil.org.au بتلاقوا الميديا ليتريسي جايد اللي هي online information tool، وبتقدروا تعملوها بالعربي أو بالإنجليزي. and it's very easy, it's very nice. بتعطيكم معلومات وفي small quizzes عليها، إذا بتحبوا تفوتوا على الويب سايت تبعونا بتلاقوها.
3: شكرا لك أستاذة لوبيتا على هذه الإضاءات.
4: Thank you محمد.
3: كانت هذه السيدة لوبيتا فارس متحدثة حول حملة أعرف قبل أن تشارك وأهمية تعزيز الوعي الإعلامي ومساعدة أفراد المجتمع على التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها.

0: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من App Store.
2: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
3: وصلنا وإياكم أعزائي لنهاية الساعة الأولى من برنامجنا والتي جلنا خلالها على الكثير من الملفات والقضايا. نعدكم بالمزيد فيما تبقى من برنامجنا، فلا تذهبوا بعيدا.
4: لا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، في النصف الثاني ستكون لنا وقفة مع مراسلنا في نيويورك، وكذلك لنا وقفة مع الزميلة سناء وهيب في بودكاست تحت المجهر، وكذلك الزميلة كوثر الحنبوري وبودكاست SBS Examines.
3: إذن الفقرات عديدة والأغاني متنوعة وكلها في انتظاركم بعد نشرة مفصلة على رأس الساعة يطل فيها الزميل هاشم الحداد بآخر الأنباء. حتى يحين موعد النشرة نتوقف مع هذه الأغنية. شو اخترت لنا يا محمد؟
4: للشاهين، شاهين الطرب أنا أسميه، وديع صافي.
3: الله،
4: على الله تعود على الله.
3: إذن باقة جميلة من الاختيارات بهالساعة، نعدكم بالمزيد، لا تذهبوا بعيدا. نعود أنا ومحمد إليكم بعد النشرة.

0: عناوين النشرة: جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الأسبوع المقبل، وترامب يتحدث عن تنازلات إيرانية كبيرة، انخفاض طفيف في معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي، الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بغارة جوية في شمال سوريا. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف محادثاتهما الفنية في سويسرا الأسبوع المقبل في اختبار جديد للتفاهم الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بين البلدين. وفي حين رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد الاجتماع يومي 29 أو 30 من الشهر الجاري، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنازلات إيرانية كبيرة، مؤكدا أن المفاوضات تحقق تقدما ملحوظا رغم استمرار التباينات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الحساسة.
1: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
0: وكان ترامب كتب على منصته للتواصل الاجتماعي أن طهران أكدت لواشنطن أنه لا توجد أي رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تسعى إيران إلى فرضها أو تحصل عليها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. وربط ترامب بين هذه المسألة واستمرار المسار التفاوضي قائلا أن ثبوت عكس ذلك سيعني إنهاء المفاوضات فورا. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس خلال جولة له في منطقة الخليج تشمل الإمارات والكويت والبحرين أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني.
2: We're going to be completely aligned with our partners in the Gulf. That's why we're meeting with all of them tomorrow. That's why I've taken these trips now. And it's the reason why I'm here. Apart from thanking them for the incredible support they gave us throughout this process, we want them to know and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. So I think that that's something that our partners believe when we say, because we're doing it and we're going to continue to do it and we're doing it with them now.
0: في غضون ذلك قتل شخصان أمس في ضربة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة قرب بلدة كفر رمان في منطقة النبطية في جنوب لبنان، في تطور وصفه حزب الله بأنه انتهاك إسرائيلي ثان في أقل من 48 ساعة لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه أنه تم رصد مركبة تقل مشتبها فيهم وهم يعبرون المنطقة الأمنية في منطقة تلة علي الطاهر، وكانوا يشكلون تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي، ونفذ سلاح الجو ضربة ضدهم بهدف إزالة التهديد، مؤكدا أن الجيش لن يسمح لعناصر حزب الله بإلحاق الأذى بقواته. وقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال عملية عسكرية في جنوب لبنان. أظهرت أرقام نشرها اليوم مكتب الأحصاء الأسترالي أن معدل البطالة في البلاد انخفض من 4.5% في أبريل نيسان إلى 4.4% الشهر الماضي، مشيرا إلى توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل جديدة في أيار مايو. وزيرة التوظيف الفيدرالية أماندا ريشورث رحبت بهذه النتائج.
3: Total number of Australians now in jobs is 14.7 million. This month's job data shows that jobs are up, unemployment is down, and that more people are getting the opportunity to enjoy the dignity that comes along with work.
0: أعلنت النائبة الفيدرالية المستقلة زالي ستيغل اليوم أنها ستتقدم بمشروع قانون أمام البرلمان لضمان الالتزام بمعايير الصدق والأمانة في الإعلانات السياسية على خلفية الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي فيها بشكل قالت أنه يشكل خطرا على الديمقراطية. وكانت العديد من الشخصيات السياسية ومن بينها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ظهرت مؤخرا في إعلانات مضللة أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأقر رئيس الوزراء في البرلمان اليوم بخطورة المسألة ولكنه لم يلتزم بأي إجراء محدد.
4: This has a potential to really change the way that politics operates in this country. Politics does have to operate in a way where there is fairness and where people are able to see things that they know are real. And so we'll examine these things as something when it comes to artificial intelligence in general.
0: أكد وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم صحة التقارير التي تحدثت عن عودة قريبة إلى أستراليا لامرأة من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية السابقين والتي كانت قيد الاعتقال في مخيم الروج في شمال شرق سوريا. وقال بيرك أن الحكومة ملزمة قانونا بالسماح لها بالعودة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستفرض عليها رقابة مشددة.
5: She will have to report and we will have to know where she lives, where she works, where she studies. If she books a ticket to anywhere, for telecommunications, you cannot use any telecommunications device without 24 hours notice being given, and that applies to a phone, to an email account, to anything on the internet. Even if you want to use a public phone, it's 24 hours notice. Any social media, 24 hours notice on everything has to be given so that there will be a very high level of scrutiny and surveillance, and we have gone absolutely to the legal limit that we're able to.
0: على صعيد آخر، أعلن الجيش الأمريكي أمس أنه نفذ غارة جوية في شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي أفضت إلى مقتل علي حسين العليوي وهو قيادي كبير في تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن العملية التي أسفرت عن مقتل العليوي تأتي ضمن حملة متواصلة تستهدف تعطيل قدرات التنظيم والقضاء على قياداته، مؤكدة استمرار التعاون مع الشركاء الأقليميين لتحقيق الهزيمة الدائمة للتنظيم. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن طائرة يرجح أنها تابعة لقوات التحالف الدولي نفذت غارة استهدفت مقرا عسكريا لمقاتلي التركستان المعروفين سابقا باسم الحزب الإسلامي التركستاني في مبنى مديرية الزراعة السابق بمنطقة الزعينية في ريف جسر الشغور غربي إدلب. وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن قبل أيام مسؤوليته عن هجوم قرب مدينة منبج شمال سوريا أسفر عن مقتل جنديين سوريين، وذلك ضمن سلسلة عمليات تبناها التنظيم منذ فبراير شباط الماضي حين أعلن بدء ما وصفه بمرحلة جديدة من عملياته ضد الحكومة السورية. وتؤكد السلطات السورية ومصادر أمنية أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نشطة في بعض المناطق رغم الضربات المتكررة التي تستهدف قادته وعناصره في وقت تواصل فيه القوات الأمريكية إعادة تموضعها وانسحابها من بعض المواقع شمال شرقي البلاد. في أخبار الرياضة، فاز المنتخب المغربي اليوم على نظيره الهايتي بأربعة أهداف لهدفين وحجز بطاقته إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم. والتحقت البرازيل بركب المتأهلين لدور الاثنين وثلاثين بعد فوزها على اسكتلندا بثلاثة أهداف نظيفة. وودعت قطر كأس العالم بخسارتها أمام البوسنة والهرسك بثلاثة أهداف لهدف. وفازت المكسيك على جمهورية تشيكيا بثلاثة أهداف نظيفة. وهزمت جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لحسن استماعكم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مجددا وصلنا وإياكم إلى الساعة الثانية من رحلتنا وإياكم في استراليا اليوم، برنامجكم اليومي الذي يأتيكم من الاثنين وحتى يوم الجمعة على مدار الأسبوع. معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين. يا هلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم حول أستراليا، نسعد دائما برفقتكم وتقديم هذا المحتوى المتنوع والثري من الثالثة بعد الظهر وحتى السادسة مساء. هذه هي الساعة الثانية، وفي النصف الثاني منها إعادة لتقرير مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي للوقوف على أهم المستجدات على الساحة الأمريكية وكذلك العالمية. بعد ذلك نقدم لكم حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر مع الزميلة سناء وهيب، والتي ستستضيف الطبيبة المتخصصة في النمو العصبي لدى الأطفال الدكتورة دينا محمود لتسليط الضوء على إعلان الحكومة الأسترالية عن منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم.
0: وقبل ذلك كله نقف مع حلقة جديدة من SBS Examines والزميلة كوثر الحنبوري التي ناقشت في هذه الحلقة كيفية مساعدة الطبيعة طالبي اللجوء ومجتمع مثلي جنس على تخطي الشعور بالوحدة.

0: My journey in Australia was not easy. I was struggling with English, loneliness, and my accepting sexuality and identity.
1: في ثمانينات القرن الماضي قدمت اليابان مفهوم شينرين يوكو المعروف باسم استحمام الغابة أو الانغماس في أجواء الغابة. كان الهدف منه تقديم راحة من الإرهاق التقني وكذلك إلهام الناس لإعادة التواصل بالغابات في البلاد وحمايتها. في هذه الحلقة من SBS Examines أو SBS تتحقق سنكتشف كيف يمكن للطبيعة أن تعالج مجتمع مثليي الجنس LGBTQIA+ والتغلب على الشعور بالوحدة. في التسعينيات بدأ الباحثون في دراسة التأثيرات الفيزيولوجية لبعض عناصر الغابة مثل رائحة الخشب وصوت جداول المياه الجارية ومناظر الغابة، وما اكتشفوه هو أن قضاء الوقت في الطبيعة مفيد جدا في تقليل التوتر. وقد أجري بحث حديث محليا في ملبورن وجد أنه يمكن أن يقلل أيضا الشعور بالوحدة من خلال العمل مع مجموعة من المهاجرين واللاجئين من مجتمع المثليين LGBTQIA+.
2: Being LGBTIQ can be itself isolating in terms of accessing community and you know, building relationships and connecting to people here in Australia. Many of our community members tell us that people from their own cultural background are the ones that they feel least safe with and least connected to here in Australia because they represent a kind of a culture that people have had to flee from in order to be safe.
1: كان هذا إيان سيل وهو المدير التنفيذي لمنظمة Many Colored Sky، وهي منظمة تدعم لاجئي وطالبي اللجوء من مجتمع المثليي الجنس LGBTQIA+ في ملبورن.
0: Back then I was very shy and my English is limited. So I mostly stay with my Vietnamese community and my extended family member. So in that I feel safe but I don't really go outside much.
1: هذا الشعور بالذات هو ما دفع أحد المنتمين لمجموعة مثليي الجنس الذين قدموا من فيتنام قبل 11 عاما للتعامل مع الواقع في أستراليا، خصوصا بعد أن تم الكشف أن عائلته صوتت ضد تشريع زواج مثليي الجنس عام 2017.
0: And then I keep it everything for myself and I try to hide my sexuality and my identity as well. Over time I hear people talk about me like when I come out like a lesbian, they always said like you got mental health, you are not lesbian. So I was so confused and I have no one to talk. I withdrew myself.
1: بعدها تعرف الفيتنامي الأصل والمنتمي إلى مجموعة مثلي الجنس على المنظمة المذكورة وتم تشجيعه لحضور وجبات العشاء الأسبوعية كل مساء أربعاء.
0: So since the first big Wednesday, I keep coming there. So I come in there for myself. I'm not coming for anyone, for myself, because I feel safe in there. I feel welcome and I feel accepted like who I am.
1: ومن خلال البرنامج المذكور انضم إلى 36 شخصا من طالبي اللجوء واللاجئين من مجتمع مثليي الجنس LGBTQIA+. إلى برنامج الطبيعة الذي يمتد 8 أسابيع.
3: We want to see how can nature help to build community where people feel less lonely and more connected to each other and place.
1: كان هذا نيركز أوباسين وهو باحث رئيسي في مجال الطبيعة والبشر في جامعة ملبورن، وهو قاد هذا البحث وأراد اكتشاف كيف يمكن لوصفة الطبيعة كتوصية يمكن أن يكتبها مختص صحي لأي شخص لكي يمضي وقتا أطول في الطبيعة، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على هذه المجموعة من الناس في هذا الوقت. وفي 5 مدن أخرى حول العالم بما في ذلك برشلونة وبراغ، يقوم باحثون آخرون بنفس الشيء مع مجموعات أخرى مثل مجموعات تنتمي إلى خلفيات اقتصادية متدنية أو من كبار السن كل أسبوع ولمدة 8 أسابيع.
3: It was the key of the program actually, this relationship building with a community organization whose members are LGBT asylum seekers and refugees and who are often actually excluded from conversations around health and well-being and are quite forgotten.
1: التقى المشاركون في الطبيعة في مدينة ملبورن، مارسوا أعمال البستنة، شاركوا وجبات الطعام في الهواء الطلق، قاموا بمشاوير مشي على الرمل على طول الشاطئ للتأمل. غالبية المشاركين قالوا إنه لأول مرة في حياتهم تعرفوا على شعور الانتماء.
3: The things that we would be measuring in the project were things like whether there is a reduction in loneliness, whether there is an improvement in connection to nature, and in both cases we saw some reduction.
1: إنه نوع من الوصفة المجتمعية مبنية على أن الصحة تتأثر بالعوامل البيئية والمجتمعية وليس فقط بالعوامل السريرية. وهكذا لم تستخدم الطبيعة كمكان للقاء فقط، بل كبيئة يشعر فيها المشاركون بالأمان دون أن يسألوا أو يحكم عليهم، وحيث يمكنهم التواصل مع الآخرين بدون أي ضغوط.
3: Currently, this is a growing evidence-based approach, nature-based social prescribing, and we are hoping that with our research we are adding to it. Based on the participants' feedback about particularly what elements of nature are helping, it serves as a neutral, non-judgmental ground to connect. It's rewarding and reassuring that this is working, and we as researchers, we're trying to see how we can continue working in this field and expand it to different communities.
1: هذه الحلقة من إنتاج أوليفيا ديلوريو أعدتها وقدمتها لإس بي إس عربي كوثر الحنبوري. للمزيد زوروا sbs.com.au/sbsexamines.
4: نذكركم أعزائي أن كل هذا المحتوى المتنوع يمكنكم الاستماع إليه مجددا عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.
5: مستمعينا الكرام، وحتى يحين موعد موجز الأنباء مع زميل هاشم الحداد من استوديوهاتنا في سيدني، هذه وقفة مع النشيد الوطني للحنين والعشق وأغنية أنغام ما جابش سرتي
4: عنه ما جاب. شفت هذا الترند؟ انت بتسميها طبعا النشيد الوطني للحنين، فالبعض حاول ان يعني يحولها لصرخه اعتزاز بالنفس، فطبعا انغام حتى باركت هذا الترند والتحول. ما جابش سيرتي عنه ما جاب،
5: عنه ما جاب،
4: ما سالش عني، عنه ما سال.
5: انتشر في السوشيال ميديا بشكل لافت، خاصه في تويتر وانستغرام، مباشره مع الاغنيه، واصبح هاشتاج،
4: اصبحت اغنيه جديده، نيو لوك للاغنيه واعاده تصميمها، بحيث بالفعل من لا يسال عنه لا نسال عنه، ولكن يبقى دائما الاصل هو الجميل. فلنستمع لهذه الاغنيه اعزائي، وننصحكم، انا عن نفسي انصحكم تسمعوا للاخراج الجديد ليها، يعني هذه الاضافه الغريبه الممتعة والمضحكة أيضا اللي غيرت من بعض معانيها. لكن نستمع للأصل ونعود إليكم أنا ومحمد بعد الموجز.

0: من اس بي اس عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للانباء. بابوا نيوغيني تتراجع عن قرارها بتعليق استيراد منتجات قطاع الدواجن والبيض من استراليا تخوفا من مرض انفلونزا الطيور. الجيش الامريكي يعلن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الاسلامية بغارة جوية في شمال سوريا. الكرملين يقول أن الردع النووي وحده يمنع اندلاع حرب عالمية. ترقبوا نشرة مفصلة الأخبار على رأس الساعة.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price, one place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
3: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي اس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد الغزي
1: وأنا هناء ياسين،
0: وهذه وقفة مع حالة الطقس ليوم غد في أديلايد. مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ملبورن مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة.
2: من مراسلينا.
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، أنا فارس حسن ويسعدني أن ينضم إلي الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل اس بي اس عربي محمد السطوحي. أهلا بك محمد، صباح الخير من ملبورن.
4: يا أهلا بك فارس وكل المستمعين.
3: دعنا بداية نبدأ بخبر استضافة جولة جديدة من المحادثات الإسرائيلية اللبنانية، يبدو في تقدم أيضا في ملف المفاوضات مع إيران في سويسرا، كيف تقرأ اليوم هذا المشهد التفاوضي؟
4: طبعا هم مسارين، لكن الحقيقة فيه ارتباط كبير بينهم، لأنه واشنطن تحاول تحقيق تقدم في المسار اللبناني الإسرائيلي من خلال مفاوضات واشنطن. الفكرة هي أنه إسرائيل حريصة على ألا يكون هناك ارتباط بين إيران ولبنان، وتحاول قدر الإمكان أنه أي تقدم يحدث على المسار اللبناني يكون مرتبط بالمفاوضات التي تدور في العاصمة الأمريكية وليس في المحادثات الأمريكية الإيرانية التي تصدرها نائب الرئيس جيري فانس يوم الأحد الماضي، وهناك فرق فنية لا تزال تتحاور بشأن كثير من التفاصيل المرتبطة بوقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران. هناك الكثير من الجدل الذي لا يزال يدور بالنسبة لكل هذه القضايا. حتى بالنسبة للمسار الإيراني، هناك مثلا جيري فانس خرج ليعلن أنه إيران وافقت على دعوة المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الإيرانية. خرج بعدها متحدثون إيرانيون ونفوا تماما أنه هذا سيحدث أو أنه المفتشين الدوليين سوف يحضرون إلى إيران. أمر آخر ارتبط بالأموال المجمدة، وكان هناك كلام من جيري فانس أنه أي أموال سوف يتم بحث كيفية إنفاقها حتى لا تذهب إلى العمليات الإرهابية وأنها يتم إنفاقها في الأمور الإنسانية. إيران خرجت بعدها لتقول أنه لن يحدث ذلك، لأنه أي أموال إيران هي التي تقرر كيف تنفقها. وهناك كلام كثير عن أنه 12 مليار دولار يتم فك تجمدها من الأموال الإيرانية بحيث أنه يتم إنفاقها أحيانا على شراء مواد غذائية من الولايات المتحدة. طبعا هذا كلام ربما يكون دار في المفاوضات، لكن إيران حتى الآن لا تريد أن تؤكد إذا كان هذا الكلام حدث أو أنه سيحدث. الأمر الذي ربما في تقدير الكثيرين من الممكن أن يعطل المفاوضات بل يهددها هو المسار اللبناني، لأنه إسرائيل لا تريد الانسحاب من جنوب لبنان، تريد أن يتم نزع سلاح حزب الله. هناك مفاوضات تتم الآن في واشنطن بالنسبة لهذا الموضوع، لكن لا يوجد تقدم حقيقي بالنسبة لهذا الموضوع. والولايات المتحدة يعني هناك محاولة من الرئيس ترامب ومن الإدارة الأمريكية إنها تضغط من أجل الوصول إلى تفاهمات تشمل سحب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويتم وضع قوات من الجيش اللبناني في كل موقع تنسحب منه بحيث أنه يتم ذلك بشكل تدريجي وخطة مستمرة على مدى فترة زمنية تسمح بسحب تدريجي للقوات الإسرائيلية، لكن غير مؤكد حتى الآن إذا كان ذلك سيتم. الشيء الواضح هو أنه إسرائيل تحاول ألا تستفز إدارة ترامب بأنها تزيد من العمليات العسكرية في لبنان. هناك نوع من التهدئة الحالية ولكن غير مؤكدة، وليس من المتوقع أن تستمر طويلا مع استمرار الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان.
3: مهمة عسكرية أوروبية مقترحة يعني لمساعدة الجيش اللبناني في هذه المهمة الشاقة. بالانتقال إلى ملف محلي أمريكي، يبدو التيار التقدمي حقق انتصارات كبرى في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يتم تداول اسم فلسطينية أمريكية، يعني حققت على ما يبدو تقدما عن أحد مقاعد مجلس الشيوخ في دائرة كوينز. ماذا لدينا من تفاصيل وكيف تقرأ هذا التقدم للتيار التقدمي؟
4: الحقيقة القضية الفلسطينية تحديدا كانت مهمة جدا بالنسبة للانتخابات التمهيدية، خصوصا في الحزب الديمقراطي، لدرجة أنه واحدة من المرشحات في الانتخابات التمهيدية كانت تتحدث دائما بصفة هجومية جدا عن إسرائيل وتتهمها بالإبادة الجماعية. واستطاع اثنين من السيدات الذين كانوا يعني ليس لهم، واحدة منهم ليس لها أي خبرة سياسية، لكنها حظيت بترشيح أو بدعم زهران ممداني حاكم مدينة نيويورك، الذي واضح تماما أنه لم يعد فقط عمدة للمدينة ولكن صار عمدة سياسي للولايات المتحدة في الحزب الديمقراطي، يعبر عن التيار التقدمي الذي يحظى الآن بقوة كبيرة ومتزايدة في الحزب الديمقراطي، وبالتالي سيؤثر جدا على مسار الانتخابات التمهيدية، خصوصا أن هذه الدوائر مضمونة للديمقراطيين. فعندما تفوز مثلا سيدة اسمها دارياليزا شيفالير، هذه يعني طالبة للدكتوراه ليس لها أي خبرة سياسية، ثم تهزم عضو مجلس النواب في دائرتها، فهذا معناه أنه هناك تصاعد كبير لهذا التيار الديمقراطي. يعني هناك الكثير من الحالات من هذا النوع، كلير فالديز مثلا على سبيل المثال نفس الشيء، هزمت رئيس الحزب الديمقراطي في المقاطعة. هذا مؤشر أيضا أنه التيار التقليدي أو التقليديين، المؤسسة التقليدية داخل الحزب بدأت تفقد سلطتها، خصوصا في المناطق المدن الكبرى مثل مدينة نيويورك. براد لاندر أيضا هزم عضو الكونغرس في دائرته وصار هو المرشح للدائرة في انتخابات الكونغرس، وهذا أيضا حظي بدعم من زهران ممداني. فنحن أمامنا حالة يعني غريبة جدا، من أنه صارت يعني هذه، علينا أن نعلم أنه نيويورك تحديدا بها أكبر تجمع لليهود في الولايات المتحدة وفي العالم خارج إسرائيل، لكن هناك نسبة كبيرة من اليهود أيضا ليبراليين، ومنهم براد لاندر حتى الذي فاز بالترشيح في دائرته، هو أيضا يهودي لكنه يهودي تقدمي، ومن هنا هناك تصاعد كبير واضح في هذا التيار.
3: يعني محمد، مستحيل نودعك بدون ما نحتفل معا بفوز عريض حققه منتخب الفراعنة المنتخب المصري، وهيك يا محمد منتخبكم بفوز على السوكروز على المنتخب أستراليا 2-0، طيب خلونا ندخل جول على الأقل كان.
4: أنت عارف هذا أول فوز مصري في تاريخ البطولة، ودي يمكن يعني نيوزيلندا التي فازت عليها مصر يعني ليست بالفريق الكبير، وتقريبا ترتيبه 89 أو شيء، لكن مجرد أنه الفوز الأول لمصر في بطولة كأس العالم في كل تاريخها منذ سنة 34 عندما شاركت لأول مرة، هذا في حد ذاته كان يعني أثار الضجة الكبرى التي شهدتها. أيضا محمد صلاح صار أكثر هداف لبطولة كأس العالم بين الفرق المصرية في تاريخها. هناك أيضا ليس محمد صلاح فقط، لأنه هذه بطولة أرقام قياسية الحقيقة فارس، خصوصا أنها يعني أنا سميتها بطولة العواجيز، لأنه هؤلاء كل المجموعة الموجودة، ميسي يقترب من 40 سنة، رونالدو 41 سنة، رودريغز جيمس رودريغز في كولومبيا، لوكا مودريتش في كرويشا، محمد صلاح عنده 34 سنة أيضا، يعني يعتبر الشاب فيهم أو الأصغر سنا، فهذا كله مؤشر على أنه يعني العمر لم يعد هو قضية أساسية بالنسبة للأداء أو التأثير، بدليل أنه رونالدو كان هناك كلام كثير أنه أصبح وجوده عبء على الفريق البرتغالي، والبعض أثار أنه ربما يجب وضعه على البنش أو عدم وضعه احتياطي في الفريق، فإذا به يدخل هذه المباراة الأخيرة ويسجل هدفين ويصعد بفريق البرتغالي إلى أصبح مقترب جدا من الصعود. لكن الأرقام القياسية أيضا جاءت من ميسي الذي سجل 5 أهداف في مباراتين، وبالتالي صار هداف كأس العالم في التاريخ، 18 هدف، تجاوز ميروسلاف كلوزا الذي سجل 16 هدفا الآن، ولسه أمامنا مجموعة مباريات للأرجنتين طبعا، ف18 هدف لميسي، لكن عليه أن يحتاط لأنه وراءه كيليان مبابي لاعب فرنسا 16 صحيح. هدف ومبابي صغير السن، فأمامه بطولة أو اثنين
3: أو يمكن أكثر عشان ما حدا يزعل منها. محمد عواجيز بالمفهوم الكروي فقط
4: زيك.
3: صح؟ سعدنا كثير بهذه الإضاءة من نيويورك، ونتمنى أكيد مزيد من الإنجازات للمنتخب المصري. شكرا جزيلا لك، كان هذا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
8: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
9: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
10: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك.
9: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم، كل جمعة 3 مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست. أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن تقديم منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم. للحديث عن أهمية هذه الخطوة وعن واقع الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم في أستراليا، يسعدني أنا سناء وهيب استضافة الدكتورة دينا محمود، وهي الطبيبة الأخصائية في صحة الأطفال والنمو العصبي. أهلين دكتور دينا.
11: أهلاً وسهلاً، صباح الخير.
9: دكتور دينا، استمعتي في المقدمة إلى هذا الإعلان الذي أخذته على عاتقها الحكومة الأسترالية، ما أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك كطبيبة تعمل مع الأطفال والعائلات؟
11: طبعاً هي خطوة إيجابية، لأنه التخطيط المشترك وإشراك ذوي الإعاقة والقائمين عليهم في عملية اتخاذ القرار يسهم في تحسين الرعاية الصحية واستخدام أفضل للموارد الـ NDIS، موارد الصحة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، الضبط أولويات العلاج في ما يضمن يعني طبعا تحسين الأوتكامز أو تحسين النتائج.
9: عندما نتحدث عن إشراك الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم بصفة عامة، كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا دكتورة، خاصة بالنسبة للأطفال؟
11: طبعا هناك آليات معتمدة عالميا وعلميا لإشراك الأطفال، اللي هي عن طريق طبعا تبسيط المعلومة والحصول على آرائهم والحصول على تجربتهم الشخصية في الحصول على الرعاية الصحية. بعدها يتم إدخال هاي المعلومات في تفاصيل التخطيط والرعاية. ممكن يكون أي شيء يخص المكان، يعني تغييرات تخص المكان، تغييرات تخص اللغة المستخدمة، حتى يكون الطفل مرتاح أكثر، وأيضا إشراك القائمين عليهم الأهل والوالدين أيضا.
9: طيب خلينا نحكي عن التحديات، شو أبرز التحديات التي لا تزال تواجه العائلات عند السعي للحصول على تشخيص أو دعم للأطفال المصابين بالتوحد؟
11: طبعا يعني من أهم التحديات هي إيجاد مسارات الرعاية بين النظام الصحي ونظام الـ NDIS للحصول على باقات الدعم. هذه الصعوبة تكون أكثر شيء في عملية خلال عملية التقييم اللي تشمل فترات انتظار وتكلفة عالية على كاهل الأسر من الحصول على باقة الدعم. وأيضا بعد الحصول على هاي الباقات، المشكلة الثانية هي العثور على الخبرات المهنية والعلاجية الملائمة لكل طفل، مثل العلاج السلوكي، العلاج الوظيفي أو علاج النطق، وتوظيف هذه الخبرات بما يلائم حاجة الطفل وإعاقته، وأيضا بما يلائم مع واقع العائلة وثقافتها ومبادئها. يعني الماتش، التطابق ما بين الخبرة والواقع، اللي واقع البيت وواقع الأسرة.
9: نعم. طيب دكتورة، لما بنحكي عن طيف التوحد، احنا بنعرف انه بيختلف من طفل لآخر، من شخص الى اخر، لكن هناك اشخاص او امهات، هناك اباء بيقولون شو العلامات المبكرة اللي يجب ان انتبه اليها كأم او كأب، وامتى بتنصحي بتقولي لا لازم يكون هناك تقييم طبي للطفل؟
11: تمام. طبعا كل طفل ينمو بصورة مختلفة عن الطفل الآخر، يعني ما عنده حتى التوائم، ممكن أن يكون سلوكهم ونموهم وتطورهم يختلف عن بعضهم البعض، ولكن هنالك علامات تحذيرية تطورية ممكن أنه الأهل ينتبهون عليها، اللي هي مثلا تكون تأخر في التواصل، في التواصل بصورة عامة باللغة، تكون اللغة بصورة خاصة، وجود حركات تكرارية مستمرة مثل اللف أو الدوران، مثل المشي على الأصابع، مثل تجنب التواصل البصري للطفل. هذه مثلا لازم تكون مجتمع، تكون علامات تحذيرية، مو معناها أنه الطفل عنده، لكن هي علامات تخلي يعني تخلي الأهل يأخذون إجراءاتهم أنه في الحصول على رأي أو تقييم من شخص مختص. بالأطفال الأكبر عمراً لا، نشوف الأمور تتغير، هناك صعوبات مثلاً أن تكون غير مبررة في التأقلم مع التغييرات في الروتين اليومي، التغيرات الحياتية مثل تغيير المدرسة أو الانتقال بين المدرسة الابتدائية للثانوية. يعني هذه الأمور هي نشوفها، لأن التوحد هو طيف ممكن يكون يكتشف في بدايته خلال صعوبات اكتساب الخطوات أو التطور، أو ممكن أن يكون لاحقا من خلال صعوبات في الفانكشن أو في فعاليات الطفل. نشوفها أيضا خلال صعوبات غير مبررة مع الأصدقاء، مع التواصل مع الأصدقاء، أو عنف أو عزلة غير مبررة أيضا. كل هذه اللي تكون تأثر على فعاليات الطفل وتعلمه في البيت والمدرسة.
9: يعني ممكن أنه يكون طفل طبيعي جدا، أو بيبين أنه عادي طبيعي جدا، ومع كبر سنه بيصير يبين أكثر أنه بيعاني من طيف توحد، أو هو عنده توحد.
11: مضبوط، لأنه التوحد طيف، إحنا دائما نقول التوحد طيف من خفيف إلى شديد، مطعم خفيف. كلما الطفل يمر بعملية احنا نسميها التقليد، او يعني انه هي مو تطور، لكن هي ممكن ان يتعلم يقلد ويكتسب بعض المهارات بصورة سطحية، لكن بعد أن يكبر الطفل وتبدي المهارات تتعقد، تبدأ مثلا الأمور الداينامكس بالمدرسة، التعلم صار معقد أكثر، نبدي نلاحظ أن الطفل بدي يواجه صعوبات.
9: طيب دكتور، إحنا كثير منا لما بيسمع توحد بيقول لا ترى في مشكل عند الطفل، ممكن أنه يؤثر على دراسته على حياته، في كثير أشياء تقال لما بنحكي عن طيف التوحد. شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي لاحظتيها دكتور حول التوحد خصوصا عندنا مجتمعاتنا العربية؟
11: والله يعني أهم نقطة أنه لازم نوضح أنه التوحد هو ليس إعاقة عقلية. التوحد هو إعاقة، هو صعوبة في التواصل الاجتماعي، وصعوبة في تحمل التغيير، إضافة إلى بعض الصعوبات الحسية. يعني كلها هي أمور تأثر على تعايش الطفل في بيئة.

0: Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: بأنه طريقة تعبيرة عن مشاعر تختلف. إحنا نشوف مشاكل تبدو لنا أنه هي مشاكل سلوكية أو انفعالات عاطفية تحتاج أنه تنحل, يعني توصل إلى جذورها.
2: طيب دكتور, يعني بس سؤال بيدور في خلد كتير من الأمهات, هل ممكن لطفلي اللي عنده حالة توحد, وانت كيف ما قلتي التوحد ليس إعاقة, أنه يفوت على الجامعة, أنه يكون عنده عمل, أنه يكون حتى عنده طموح, هل من الممكن؟
1: أوه طبعا أكيد, يعني بالحقيقة هو نسبة الأشخاص اللي عندهم التوحد الشديد هم أقل بكثير من الأشخاص اللي عندهم طيف التوحد الخفيف. وهناك أشخاص إحنا ممكن حتى في الزمانات ما كنا نشخصهم أنه عندهم طيف توحد, لكن متعثرين بحياتهم بطريقة أو بأخرى. وأشخاص حاصلين على تشخيص طيف التوحد الخفيف, لكن يعني مع أنه الدعم ومع أنه تمكينهم من استثمار مهاراتهم واستثمار طاقتهم والأمور اللي يتمتعون بها, ممكن بالحقيقة أنه يكونون فعالين في المجتمع, ممكن أنه يروحون للجامعة, ممكن أنه يحصلون على وظائف, ممكن أنه يبدعون في مجال عملهم إذا كان هذا المجال يعني ضمن الأمور اللي هم تنطيهم يعني طاقة إيجابية وتنطيهم شيء إيجابي لنفسهم. هناك نسبة مو كبيرة, يعني هي نسبة حوالي 20%, أكثر شوية أقل شوية, من الأطفال اللي عندهم مهارات أو يكون عندهم إبداع في مجال معين. يعني احنا نشوفها في بعض الأطفال, وهذه الصفات إذا وجدت في طفل التوحد ممكن تنميتها بطريقة أنه تجعل الطفل عبقري أو مبدع في هذا المجال المعين. تكون في موضوع مثلا فني, ممكن أن تكون في موضوع حفظ أو في موضوع استرجاع مثلا, أو في موضوع بأي شخص. بعض الأطفال مثلا يكون عندهم تعلق في مثلا موضوع تصميم بنايات, أو ممكن أنه إذا توظف هذا الاهتمام بطريقة صحيحة ممكن أن يبدعون في هذا المجال, في مجال الكتابة, في مجال حفظ القرآن, أو في مجالات أخرى. إحنا بعض الأحيان نشوفها في ترندات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي, أن يكون عندهم موهبة وعبقرية في جانب معين. مو في جميع الأطفال, لكن بعض الأطفال بالتأكيد عندهم هذه الصفة اللي هي ضمن طيف التوحد.
2: نعم دكتور, شو الرسالة بتقوليها للأهالي اللي ممكن لديهم طفل مصاب بتوحد أو يشتبهون بوجود التوحد لديه؟
1: يعني أهم شيء أنه هي مواجهة قلق الأهل ومواجهة الحقيقة لمساعدة الطفل. يعني تجاهل العلامات التحذيرية غلط, لكن التركيز المبالغ عليها غلط أيضا. يعني أن تكون حياة الطفل عبارة عن عيادات ومتخصصين وعلاجات تداخلات, هذه أيضا تحرم الطفل من طفولته النهائية. فإذا هي عملية أنه أهم شيء أنه نكتشف العلامات, ما نتجاهلها, نحط الدعم المناسب, لكن ما نجعل الطفل يحس أنه مختلف. نقلل من شعور الطفل بالاختلاف عن أقرانه, لكن نحسس أنه هو مختلف بطريقة التعلم أو عنده بعض اختلافات, لكن بإمكانه أن يندمج مع المجتمع بطريقة طبيعية وإيجابية.
2: الدكتور دينا محمود, الطبيبة المتخصصة في صحة الأطفال والنمو العصبي, شكرا لتواجدك معي هذا الصباح. نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط, لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
3: مرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى, شكرا للزميلة سناء وهيب على هذا التقرير وغيره من التقارير. مستمعين تجدونه على موقعنا الإلكتروني sbs.com.au.
4: فاصل غنائي قصير نختم به.

هي هذه الساعة الثانية من عمر برنامجنا، نعدكم بالمزيد في الساعة الثالثة والأخيرة التي سنستهلها كالمعتاد بنشرة مفصلة للأنباء مع هاشم الحداد.

0: عناوين النشرة: جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الأسبوع المقبل، وترامب يتحدث عن تنازلات إيرانية كبيرة. الإعلان عن تشكيل حزب سياسي وسطي جديد في أستراليا كبديل عن الأحزاب القائمة. أكثر من 30 قتيلا و700 جريح وحالة طوارئ في فنزويلا، وأغلاق مطار العاصمة الدولي عقب زلزالين قويين تسببا بخسائر مادية جسيمة. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. تستعد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف محادثاتهما الفنية في سويسرا الأسبوع المقبل في اختبار جديد للتفاهم الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بين البلدين. وفي حين رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقد الاجتماع يومي 29 أو 30 من الشهر الجاري، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنازلات إيرانية كبيرة، مؤكدا أن المفاوضات تحقق تقدما ملحوظا رغم استمرار التباينات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الحساسة.
1: The war is going very well. As you know, we're winning by a lot. Iran is making very big concessions. We'll see what happens, but it's been very, very, very powerful. It's going very, very well.
0: وكان ترامب كتب على منصته للتواصل الاجتماعي أن طهران أكدت لواشنطن أنه لا توجد أي رسوم عبور ولا تكاليف تأمين ولا أي رسوم أخرى من أي نوع تسعى إيران إلى فرضها أو تحصل عليها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. وربط ترامب بين هذه المسألة واستمرار المسار التفاوضي قائلا أن ثبوت عكس ذلك سيعني إنهاء المفاوضات فورا. وبدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس خلال جولة له في منطقة الخليج تشمل الإمارات والكويت والبحرين أن جميع الدول باستثناء إيران ترفض فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخذ أي خطوات من شأنها تقويض أمن حلفائها في المنطقة عند التعامل مع الملف الإيراني.
2: We're going to be completely aligned with our partners in the Gulf. That's why we're meeting with all of them tomorrow. That's why I've taken these trips now. And it's the reason why I'm here. Apart from thanking them for the incredible support they gave us throughout this process, we want them to know and we want to reiterate and begin to talk to them and engage them on conversations about every decision that's made with regards to this negotiation. We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region. So we... I think that that's something that our partners believe when we say, because we're doing it and we're going to continue to do it and we're doing it with them now.
0: في غضون ذلك قتل شخصان أمس في ضربة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة قرب بلدة كفر رمان في منطقة النبطية في جنوب لبنان، في تطور وصفه حزب الله بأنه انتهاك إسرائيلي ثان في أقل من 48 ساعة لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه أنه تم رصد مركبات تقل مشتبها فيهم وهم يعبرون المنطقة الأمنية في منطقة تلة علي الطاهر، وكانوا يشكلون تهديدا لقوات الجيش الإسرائيلي، ونفذ سلاح الجو ضربة ضدهم بهدف إزالة التهديد، مؤكدا أن الجيش لن يسمح لعناصر حزب الله بإلحاق الأذى بقواته. وقبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده أمس في جنوب لبنان بعد انقلاب عربته العسكرية. أعلنت النائبتان الفيدراليتان المستقلتان أليجرا سبيندر وزالي ستيغل اليوم عزمهما على تشكيل حزب سياسي وسطي جديد يكون بديلا عن الأحزاب اليمينية واليسارية التي تهيمن على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود. وفي مؤتمر صحفي مشترك قالت سبيندر أن الحزب الذي سيحمل اسم المجتمع القوي Community Strong سيعمل على توحيد الأستراليين وسيوفر للناخبين الذين سئموا من حالة الاستقطاب والتطرف السائدة حاليا بديلا عقلانيا يضع مصالح وتطلعات المجتمع في رأس أولوياته.
3: I think this is an opportunity to make a real difference. I mean, I'll be honest, people have been approaching me since the election, since after the last election, saying, you know, we need something different here. You know, we are concerned about the extremists in our country, and we want to make a difference in this country, but we need you guys, you know, to come together. What I was overwhelmed by was that people from actually around the country saying, please do this, because we need an alternate political force. I don't feel represented. I don't know where to go. That's what people were telling me.
0: واعتبرت ستيغل من جهتها أن النظام السياسي الحزبي الحالي توقف عن الاستجابة لرغبات الأستراليين وأصبح عاجزا عن حل مشاكلهم الملحة في مجالات عديدة.
4: People are frustrated and tired of the status quo. The major parties have contributed to the situation we are in, where too many Australians feel like they are not getting ahead. Young Australians have this debt around housing, around climate consequences, and they are held back often by a system that is not really listening to their concerns. Too many issues are on the table that the political parties do not have the political will or the political courage to tackle.
0: تراجعت سلطات بابوا نيوغينيا عن قرارها المتعلق بوقف استيراد منتجات قطاع الدواجن والبيض من أستراليا بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في ولاية غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن نصف صادرات لحوم الدجاج الأسترالية ذهبت إلى بابوا نيوغيني في العام المالي 2023 و2024. ورغم رصد إصابة 3 طيور مهاجرة نافقة بالمرض في غرب أستراليا وتسجيل 3 حالات أخرى في جنوب أستراليا، لأن السلطات الصحية أكدت عدم وجود حالات إصابة في قطاع الدواجن في البلاد. وشددت وزيرة الزراعة في حكومة غرب أستراليا جاكي جارفيس على أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض لا يشكل أي خطر على الصحة البشرية.
5: There is no risk to human health from eating, you know, chicken or eggs from birds from Australia. That message will be conveyed by the Commonwealth in their normal trade discussions, but it is disappointing. But I can assure people of Western Australia to please keep eating your chicken and your eggs. There is absolutely no public health risk.
0: ضرب زلزالان بقوة تفوق 7 درجات فجر اليوم فنزويلا وتسببا بخسائر مادية جسيمة في العاصمة كاراكاس وبسقوط 30 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصيلة أولية. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الأول كان على مسافة حوالي 20 كيلومترا غربي بلدة مارون الساحلية، وبعد أقل من دقيقة ضرب زلزال ثان منطقة تبعد حوالي 45 كيلومترا. وأظهرت صور من كاراكاس مشاهد مبان منهارة وأخرى تداعت أسطحها. وطلبت السلطات عبر وسائل الإعلام من السكان مغادرة منازلهم، وأعلنت أنه تم قطع أمدادات الغاز عن العديد من المباني كإجراء احترازي.
6: A seismic event has occurred. We have buildings, homes and houses which have collapsed, and we are taking care of things with everything we have available in terms of security, civil assistance. No one should stay inside buildings because this kind of event is usually followed by aftershocks.
0: وفي وقت لاحق أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ في البلاد وأغلاق مطار سيمون بوليفار الدولي القريب من العاصمة بسبب إصابته بأضرار كبيرة. إلى ذلك أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تسجيل زلزال بقوة تفوق 7 درجات في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبالة سواحل شمال اليابان، مشيرة إلى عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. في أخبار الرياضة، فازت المكسيك على جمهورية تشيكيا 3 أهداف نظيفة في كأس العالم 2026، وهزمت جنوب أفريقيا كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0، وودعت قطر كأس العالم بخسارتها أمام البوسنة والهرسك 3-2. والتحقت البرازيل بركب المتأهلين لدور 32 بعد فوزها على اسكتلندا 3-0. وفاز المنتخب المغربي على نظيره الهايتي 4-2، وحجز بطاقته إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم. في أسعار العملات، وصل سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول اليوم إلى 69 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة في أدليد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبارت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ملبون مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم هاشم الحداد. شكرا لإصغائكم.

0: control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill. Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير, ويا هلا بكم مستمعينا الكرام في مستهل هذه الساعة الثالثة والأخيرة من برنامجكم الإخباري المسائي أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. معكم من وراء المايك أنا هناء ياسين,
8: وأنا محمد الغزي.
7: برنامجنا مستمر ومتواصل, وفقراتنا المتبقية عديدة ومتنوعة. في النصف الثاني لدينا أكثر من وقفة وأكثر من محطة مع كأس العالم 2026, في بودكاست وحلقة جديدة مع ريان برهوم, ويوميات مونديال 2026 وتفاصيل اليوم 14 من البطولة أيضا, واحتفاء بتأهل منتخب المغرب أسود الأطلس. سنعيد على مسامعكم أعزائي حلقة بودكاست العرب والكرة اللي سلطت فيها الزميلة سناء وهيب الضوء على مشوار المنتخب الوطني المغربي وتاريخه مع كأس العالم والساحرة المستديرة.
8: وفي الساعة الثانية الجزء الثاني من الساعة الثالثة لدينا وقفة أيضا مع فقرة الترند وكواليس كأس العالم, وهذه المرة سنقف مع هدافين من نوع آخر. من هم؟ ترقبوا ذلك, ولكن كل هذا سيأتيكم بعد وقفة ثانية لمن فاته الاستماع إلى تقرير الزميلة هناء ياسين. وفي هذا التقرير تناقش التقرير الصادر عن معهد لوية, حيث تحدث عن تراجع حاد في تأييد التعددية الثقافية في استراليا خلال العامين الماضيين. وتضمن التقرير أيضا لقاء مع الدكتور علي المعموري الباحث في قضايا الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ديكن, لنستمع إليها مرة أخرى.
7: كشف تقرير حديث صادر عن معهد لوي للأبحاث عن تراجع حاد في تأييد التعددية الثقافية في أستراليا, وربط استطلاع الرأي بين هذا الانخفاض وتزايد المخاوف بشأن الأمن الاقتصادي والاجتماعي كذلك. ووجد الاستطلاع كذلك أن 55% من السكان يعتقدون أن معدل استقبال المهاجرين الحالي في أستراليا مرتفع للغاية. ويقول السيد تشارلز ليونز جونز الباحث في برنامج الرأي العام والسياسة الخارجية بمعهد لوي إنه على الرغم من انخفاض تأييد الهجرة إلى مستواه الحالي, فإنه يتماشى مع نسبة قد تم تسجيلها سابقا في عام 2018.
9: Australians have long been skeptical about the current intake of migrants. The previous record high occurred in 2018, and this year's result isn't especially higher than that result in 2018. So it's not particularly unusual.
7: من ناحيته يقول السيناتور المستقل ديفيد بيكوك إن هذا الرقم ليس مفاجئا, مشيرا إلى غياب خطة منسقة لإدارة الهجرة في أستراليا تدرس تأثيراتها على الإسكان والبنية التحتية والبيئة كذلك.
10: As a country, we should have a plan when it comes to migration population. We should be looking at the impacts on infrastructure, the impacts on housing, the impacts on the environment. Currently, there's none of that. This is sort of arbitrary number that both sides of politics fight over, rather than saying, what do we want as a country?
7: هذا وقد لاحظ خبراء السياسة العامة أن تصاعد الشعبوية أو المشاعر المعادية للتعددية الثقافية يرتبط ارتباطا وثيقا بحالة عدم اليقين. وأشار السيد ليونز جونز إلى أن أحدث بيانات معهد لوي تؤكد ذلك التوجه.
9: Australians are growing anxious about societal issues in general. For instance, 64% of Australians say the risks of artificial intelligence outweigh the benefits. The decline in the proportion of Australians who say that cultural diversity has been good or mostly good for the country fits squarely within that context.
7: وكان الاستطلاع قد أجري في الأيام التي تلت خطاباً ألقته زعيمة حزب أمة واحدة السناتور بولين هانسن في النادي الصحفي الوطني في العاصمة الفيدرالية كامبرا هذا الشهر. ودافعت السناتور هانسن لاحقاً عن تصريحاتها التي دعت فيها إلى تفضيل الثقافة الأحادية على سياسة التعددية الثقافية وإلى ضمان إتقان جميع المهاجرين الجدد للغة الإنجليزية. ورفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مجدداً تصريحات زعيمة حزب أمة واحدة مؤكداً على الأثر الإيجابي للتنوع الثقافي في أستراليا.
6: Our diversity as a nation is a strength. You know, the fact that in the last month, yesterday, Sunday, I was at an Assyrian function, it was a wonderful function. In southwestern Sydney, you know, should that be allowed to happen?
7: ولكن السناتور هانسن ردت على تصريحات ألبانيزي بتوجيه رسالة حادة إليه استخدمت فيها بريطانيا كمثال حيث حملت سياسة الهجرة في ذلك البلد مسؤولية الاضطرابات السياسية التي تعصف فيه.
11: The big issue in Britain that I can see is about the mass migration, people coming into the country. People don't feel they're British anymore, they can't fly the flag. And I see the same thing happening here in Australia. So he wants to take a few lessons from that. Our economy is in the toilet, actually.
7: جدير بالذكر مستمعينا أن أكثر من نصف الأستراليين قد ولدوا في الخارج أو لديهم على الأقل أحد الوالدين مهاجرا إلى أستراليا. ورغم هذه العلاقة الوثيقة بالهجرة فإن بعض الأكاديميين المتخصصين في شؤون التعددية الثقافية يرون أن علاقة أستراليا بالهجرة لم تكن أبداً مستقرة ففي العام الماضي ومع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير طبيعية وشعور العديد من الأسر الأسترالية بضغوط تكاليف المعيشة اجتاحت احتجاجات حاشدة مناهضة للهجرة شوارع المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وفي العام نفسه كشف تقرير رسم خرائط التماسك الاجتماعي الصادر عن معهد سكانلون أن 51% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الهجرة مرتفعة للغاية وأن 48% من الأستراليين بشكل عام يعتقدون أن المهاجرين يستحوذون على فرص العمل. كما تعرض 2 من كل 5 أستراليين من مواليد أفريقيا أو آسيا للتمييز العنصري بين عامي 2024-2025. وتعتقد السيدة أنثيا هانكوكس وهي الرئيسة التنفيذية لمعهد سكانلون للأبحاث أن هذا التغير في الرأي العام يعود جزئيا إلى الخطاب السياسي.
12: I think there are issues that are going on within society that are related to the loudest voices that are trying to influence people's views about blame and grievance and fear. The message about how much our prosperity has actually depended on immigration and new and interesting ideas coming into Australia tends to get lost.
7: وترى الدكتورة ويسا تشاو أن بعض السياسيين لا يعكسون آراء المجتمع بل يؤثرون فيها. وتشغل الدكتورة تشاو منصبا في المجلس الاستشاري للمؤسسة الوطنية للعلاقات الأسترالية الصينية وفرقة العمل الحكومية في ولاية فيكتوريا لمكافحة العنصرية.
13: Sometimes we think that it is what people are thinking and therefore it's get reflected in the news, but it could also be the other way around, which means that whatever gets sent out into the airwaves get received by the community, and basically what we're saying is these views are accepted, and therefore people who might have certain views can also be talking about it as well.
7: ويقول باحثون في مجال التعددية الثقافية إن عدم اليقين الاقتصادي ليس السبب الوحيد وراء تصاعد المشاعر المعادية للتنوع الثقافي. يشيرون مثلا إلى فترة جائحة كوفيد-19، ففي ظل التهديد المتصور للصحة والحفاظ على الأنظمة العامة، سجلت أستراليا ارتفاعا في العنصرية والمشاعر المعادية للصينيين نتيجة لتقارير متضاربة حول منشأ الفيروس.
13: Rather than treating this as a global pandemic and that everybody is just trying to find out and work out what to do, they blame it on Chinese. And at the time, I remember a lot of my friends, including myself. It's probably the first time in many, many years that people have experienced racism in the community as well.
7: نشير مستمعينا إلى أن شهر سبتمبر أيلول المقبل سيشهد مرور 30 عاما على إلقاء السناتر هانسن خطابها الأول أمام البرلمان الفيدرالي، حيث حذرت من الهجرة من الدول الآسيوية.
14: I and most Australians want our immigration policy radically reviewed and that of multiculturalism abolished.
7: واليوم تظهر استطلاعات الرأي السياسي الأخيرة أن هذه الرسالة تلقى صدى لدى جمهور أوسع من أي وقت مضى، وإن لم يكن لدى الأغلبية. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لأس بي أس عربي، وإعداد كاميل بيانكي لأس بي أس نيوز. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو فيه الرئيس دونالد ترامب إلى وقف كافة العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل مسبقا على تفويض صريح وموافقة رسمية من الكونغرس. ويعد هذا التصويت الذي حصد 50 صوتا مقابل 48 أول إقرار لمشروع قانون من هذا النوع في مجلسي الكونغرس بعد 9 محاولات سابقة. وينص هذا الإجراء على إلزام الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس قبل استخدام أي قوة عسكرية إضافية ضد إيران. ويقول زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر إن تحركات الرئيس ترامب في إيران كانت مكلفة للغاية ويجب إيقافها.
15: Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the cost to the American people go up.
7: ويعرف هذا القانون باسم القرار المشترك، وهو لا يتطلب توقيع الرئيس ترامب، كما أنه لا يتمتع بقوة القانون. وأضاف زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفرز أن طلب البنتاغون الأخير مليارات الدولارات لتغطية تكاليف الحرب ما هي إلا دليل على فشله.
16: Their reckless and costly war of choice has been a disaster for the American people. And the notion that they'll come up to Capitol Hill to try to get an additional $80 billion to continue to waste taxpayer money on an endless war in the Middle East that Donald Trump promised he wouldn't start but would stop is beyond reckless.
7: ويأتي قرار مجلس الشيوخ في ظل استمرار الخلاف بين طهران وواشنطن حول التزام إيران بعمليات التفتيش النووي. ويقول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنه لن تجرى أي مفاوضات بشأن صواريخ بلاده الباليستية، ويزعم أن هذه المسألة لم تكن واردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين بلاده وأمريكا.
17: I would like to say that if it was not for Iran's missile capabilities to defend ourselves, our country would have been plundered and destroyed. We shall never compromise or negotiate with anyone about our missile capabilities.
7: في المقابل يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش نووية، متعهدا بوقف المحادثات إذا تراجعت طهران.
18: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now.
7: ورغم هذا التباين في مواقف الطرفين من الملف النووي لإيران، يقول الباحث في قضايا الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ديكن الدكتور علي المعموري إن الطرفين يبدوان اليوم أكثر إصرارا على إنجاح وقف النار بينهما، والذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي والذي بدأ فترة 60 يوما للمفاوضات.
19: بالتأكيد هناك إرادة سياسية واضحة من قبل الطرفين. إيران كانت لديها إرادة سياسية منذ ما قبل 2015، والتي انتهى إلى الاتفاق الذي جرى في عهد الرئيس أوباما، وبعد ذلك أيضا استمرت إيران بالمفاوضات مع الولايات المتحدة في عهد بايدن وفي عهد ترامب الثاني أيضا، وكانت هناك جولات كثيرة من المفاوضات وصلت بعضها إلى مراحل متقدمة جدا، ولكن الحربين أرجعتنا إلى مراحل سابقة جدا. فالآن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بعدما جربت الحرب وفشلت الحرب في أهدافها في تحقيق أهدافها، فهي الآن لديها إرادة سياسية جادة في الوصول إلى تفاهم نهائي مع الجمهورية الإسلامية في إيران. هناك إرادة حقيقية من التعامل الأكثر دبلوماسي وأكثر مقبول بالنسبة للإيرانيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. مسألة العقوبات على إيران، فهناك قبول وهناك إمكانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الآن لرفع العقوبات بشكل مطلق. هناك إمكانية بخصوص الوصول لتفاهم بخصوص الملف النووي. إيران كانت تصر دائما على حقها في التخصيب، وكانت تقبل بالشيء حتى قليل من التخصيب، والآن بعد الحربين تغير خطاب الرئيس ترامب، والآن يتحدث بصراحة بأنه سوف يقبل بنسبة قليلة من التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. فيبدو أن الأطراف الاثنين كليهما لديهما قبول ولديهما إرادة سياسية واضحة للوصول إلى اتفاق. مضافة إلى ذلك، هناك فاعل إقليمي قد تغير توجهاته السياسية، وهو الدول في الخليج العربي. الدول كانت في 2015 بشكل ما معارض إلى هذا الاتفاق الذي جرى مع الرئيس أوباما، ولكن الآن هناك شبه اتفاق على الأقل بين الدول الرئيسية في هذه المنطقة من السعودية وقطر وعمان، إضافة إلى دول إقليمية أخرى مثل تركيا وباكستان، لتعزيز هذا المسار الدبلوماسي ولإنجاحه والوصول إلى تفاهم نهائي يرفع مسألة الصراع بشكل كامل، خاصة بعد ما شاهده هذه الدول من العقبات والمشاكل الرئيسية التي حصلت بعد الحرب في المنطقة بشكل عام، خسائر اقتصادية وأمور أخرى. الطرف الوحيد الذي يمكن أن يخلق عقبات أساسية ويمكن أن ينجح في إفشال هذا المسار هو الجانب الإسرائيلي. يبدو لأول مرة هناك نوع من اختلاف المسار الواضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كان هناك اختلاف سياسي في السابق أيضا، ولكن لم يكن بهذا المقدار من الفجوة. إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الإرادة السياسية المستقلة ولمنع التأثيرات الإسرائيلية على السياسة الداخلية الأمريكية، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للوصول إلى تفاهم يمكن أن يمنع ويرفع جوهر الخلاف بين الدولتين في المنطقة بشكل كامل.
7: كان هذا الباحث في قضايا الشرق الأوسط والمحاضر في جامعة ديكن الدكتور علي المعموري. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لSBS عربي.
8: شكرا جزيلا للزميلة هناء ياسين، وهذه انتقالة للزميل هاشم الحداد في استوديوهاتنا في سيدني.
20: من SBS عربي هاشم الحداد يحييكم ويقدم لكم موجزا للأنباء. جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الأسبوع المقبل، وترامب يتحدث عن تنازلات إيرانية كبيرة، انخفاض طفيف في معدل البطالة في أستراليا الشهر الماضي، الجيش الأمريكي يعلن مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية بغارة جوية في شمال سوريا، أكثر من 30 قتيلا و700 جريح وحالة طوارئ في فنزويلا، وأغلاق مطار العاصمة الدولي عقب زلزالين قويين تسببا بخسائر مادية جسيمة. ترقبوا نشرة للأخبار على رأس الساعة.

0: no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart. Yay, yay.
2: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
3: Okay, Google. Listen to SBS Arabic 24.
4: Okay, playing now.
3: SBS عربي 24 الآن على مكبرات صوت جوجل الذكية. كل ما عليكم فعله هو القول بالإنجليزية
5: Hey Google, play SBS Arabic 24.
3: وستنقلكم مباشرة إلى البث الحي لإذاعتنا.
6: يا هلا بكم مستمعينا في هذا الجزء الأخير من استراليا اليوم، معكم أنا محمد الغزي
7: وأنا هنا ياسين،
6: وهذه وقفة أخيرة مع حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة في أديلايد مشمس 16 درجة، بريزبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا أيضا 32 درجة، بيرث ممطر 18 درجة، ملبورن مشمس 14 درجة، سيدني ممطر 18 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة.
7: يا هلا بكم أعزائي، وهذا الوقت من كل مساء نستعرض تفاصيل عناوين شغل بال الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، وعنوان الليلة وكل ليالي المونديال سيكون من وحي ومن أجواء الفعالية الأهم والأكبر على ساحة الرياضة العالمية الآن، مونديال 2026، أهداف من نوع آخر وقائمة لا يتمنى أحد أنه اسمه يكون موجود فيها يا محمد.
6: بالفعل إنها قائمة النيران صديقة. نعم، أغرب هداف في مونديال 2026 ليس ميسي ولا مبابي ولا هانالد، أنا بخاف منه هذا اللاعب لأنه هوتر.
7: عمل تروما للمنتخب العراقي.
6: هذه القائمة تتصدر قائمة الهدافين حتى الآن برصيد 11 هدفا عكسيا، وكان بعض المدافعين وحتى المهاجمين قرروا المشاركة في سباق الحذاء الذهبي بطريقتهم الخاصة وصدمة منتخباتهم.
7: نعم، تخيلوا مستمعينا أن تحرز هدفا في شباكك، في مرماك، في فريقك على يعني هذه المنصة العالمية، أكيد راح تكون صدمة للاعب نفسه وكذلك للمنتخب منتخبه وللمشجعين أيضا. ظاهرة غير مسبوقة أبدا، والأهداف العكسية أو النيران الصديقة جاءت من منتخبات مختلفة: العراق، الأردن، المغرب، السعودية، أستراليا وقطر. يعني الحراس مصر بس يخافوا ويتابعوا المهاجمين من الفريق الآخر، لكن حتى من زملائهم في نفس المنتخب.
6: الصدمة أن واحد من أفضل حراس المرمى العرب وهو ياسين بونو أيضا انضم إلى هذه القائمة في مباراة المغرب الأخيرة في مباراة هايتي، ولكن الحمد لله أن المنتخب المغربي تجاوز
7: هذه الكبوة
6: وتأهل إلى المرحلة الأخرى. هناك مدافع منتخب العراق زيد تحسين لم يسجل، لكنه كان يعطي أهدافا على هدايا، على شكل هدايا، هدايا على طبق من ذهب إلى مبابي وآلاند.
7: نعم مستمعين، أيضا للأسف أيضا في أستراليا اللاعب كاميرون بوغيز في مباراة الولايات المتحدة حقق يعني هدف في شباك المنتخب الأسترالي، أيضا في القطري محمد مناعي في مباراة كندا، وزميله محمود أبو ندى في مباراة البوسنة والهرسك، يعني كما ذكرنا 11 هدف حتى هذه اللحظة في البطولة كانت أهداف في نيران صديقة.
6: هداف العراق أيمن حسين لم يسجل فقط هدف في مرمى الخصم، ولكن أيضا سجل في مرمى الفريق العراقي، وكذلك زميله يزن العرب الأردني أيضا سجل في مرمى فريقه في مباراة النمسا.
7: لا إن شاء الله يعني تهديف، و يعني مبارياتنا غدا مع السكروز تكون خطنا واحد من وشباكنا نظيفة ما بيدخل فيها لا نيران صديقة ولا أهداف عدائية من طبعا المباراة الحاسمة التي سيلعبها غدا فريق السكروز 12:00 ظهرا موعدنا أعزائي، مجانا بث على شاشات الاس بي اس وأكيد على SBS On Demand لتتابعوا هذه البطولة وهذه المباراة اللي فوز أو تعادل السكروز يؤهلها للمرحلة المقبلة.
6: بالفعل لا نتمنى أهدافا عكسية ولا هدايا على طبق من ذهب أو فضة في مباراة السكروز، وإن شاء الله ستكون الهتافات أوزي أوزي. مستمعين الكرام، لا نبتعد كثيرا عن مجريات كأس العالم، وفي هذه الوقفة من يوميات كأس العالم يأخذنا الزميل ريان برهوم حيث يلخص لنا مجمل نتائج هذا اليوم، وفيه المغرب والبرازيل إلى الدور 32 ونيمار يعود بعد الإصابة.
4: المغرب والبرازيل تحجزان مقعديهما في الأدوار الإقصائية، جنوب أفريقيا تكتب التاريخ، والمنتخب الأسترالي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهته الحاسمة أمام باراغواي. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 14 من كأس العالم فيفا 2026. تصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بعد فوز مقنع على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد في ميامي في مباراة تألق فيها فينيسيوس جونيور بتسجيله هدفين، وشهد اللقاء أيضا الظهور الأول لنيمار في البطولة بعدما تعافى من الإصابة. ولحقت المغرب بالبرازيل إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهت المجموعة في المركز الثاني إثر فوز صعب على هايتي بنتيجة 4-2 في أتلانتا. وفي المجموعة الأولى فازت المكسيك على تشيكيا بثلاثة أهداف دون رد لتصبح أول منتخب يحقق العلامة الكاملة ويفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، كما صنع منتخب جنوب أفريقيا التاريخ بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليحسم المركز الثاني ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. وفي المجموعة الثانية انتزعت سويسرا الصدارة بفوزها على كندا إحدى الدول المستضيفة بنتيجة 2-1 في فانكوف وسط صدمة الجماهير الكندية، ورغم الخسارة تأهلت كندا إلى الأدوار الإقصائية كوصيفة للمجموعة، لكنها خسرت أفضلية اللعب على أرضها في الدور القادم. أما البوسنة والهرسك ففازت على قطر 3-1، ومن المتوقع أن تتأهل كواحدة من أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. والآن إلى أخبار المنتخب الأسترالي السكروز. يتعامل منتخب أستراليا مع ضربة جديدة قبل مواجهة باراغواي غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فقد انضم الظهير الأيمن جايكوب إيطاليانو إلى الجناح مات نيكي على قائمة المصابين، ويحتاج السكروز إلى الفوز أو التعادل فقط لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية كوصيف للمجموعة الرابعة. ويرى المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش أن المواجهة تمثل تحديا رائعا بالنسبة لفريقه.
8: We understand what they bring. They bring a real toughness. Yeah, their qualifying in South America is very difficult. They know how to get a result. They showed that in the last match, scoring early. 10 men and they were really resilient and tough. It's a wonderful challenge. That's what we're here for. We love the position we're in, that you know, we can go through to the next stage, to the knockout stages, and we know it's in our hands and we know what a win does for us tomorrow.
4: ويمكنكم متابعة مواجهة أستراليا وباراغواي مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 11 صباحا. يعد اليوم 15 بالكثير من الإثارة مع 6 مباريات على جدول البطولة. في المجموعة الخامسة تلتقي الإكوادور مع ألمانيا فيما يواجه منتخب كوراساو ساحل العاج. وفي المجموعة السادسة تلتقي اليابان مع السويد وتواجه تونس منتخب هولندا. أما في المجموعة الرابعة فتواجه أستراليا منتخب باراغواي بينما تلتقي تركيا مع الولايات المتحدة في ختام منافسات المجموعة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 14 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
9: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
10: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand. Inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
11: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
12: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي، فلننطلق.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير، إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا. خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج، بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح، وهذا ما يشرحه أحمد مدياني، وهو مدير نشر موقع تلك العربي ومجلة تيلسباغ عربي.
1: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة قدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك جاءت مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن اللاعبين، هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
0: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
2: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد، بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا. أيضا كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
0: وإلى جانب الأكاديمية، لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين، فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
3: الوليد ديالنا مشاو شي واحد من كندا، شي واحد من هولندا، بلجيكا، الألمان، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، ابغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم شجاع غيكون معانا استاد عمر غنلعبو الكره ديالنا بحال شنو بحال شنو غنلعبو الكره ديالنا. السلام عليكم تيكي تاكا نضحكو اليوم والمغرب ديالنا كيشوفكم اليوم غنديرو هاد الماتش ونتعيو ان شاء الله الدار داكو.
0: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم، وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاما فقط، بل مشاعر أيضا. ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
2: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
0: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزا لجيل يعرف جذوره ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى مغربيت، أي أن تكون مغربيا بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعا، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
4: Ashraf Hakimi, born in Madrid.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: أني محمد وهبي. مستمعينا الكرام، ألف مليون مبروك لأسود الأطلس على ضمان تأهلهم للمرحلة الثانية من كأس العالم 2026، وكل الحظ للسكروز. غدا نذكركم أعزائي، الموعد هو في 12 ظهرا بتوقيت السواحل الشرقية لأستراليا، مجانا على شاشات الاس بي اس وفي الأماكن العامة. كثير من الجمهور مستعد لحضور هذه المباراة مباشرة. كل شيء يعني صفنا، الدنيا جمعة، عز الظهر زي ما بيقولوا يا محمد، فمتوقعين طبعا حشود غفيرة جدا تكون متواجدة لمتابعة هذا الحدث المهم.
3: ليس في ملبورن وحدها، الزميل رافق العقابي المحلل الرياضي تحدث للزميل فارس حسن صباح هذا اليوم أن سيدني أيضا تستعد لمشاهدة جماعية في ساحة سيدني ما يقدمه السكروز يوم غد. مستمعينا، الفيدريشن سكوير يوم غد في ملبورن سيكون له شكل آخر وهتاف آخر.
1: إن شاء الله يا رب يفوز المنتخب الأسترالي على الباراغواي أو حتى يتعادل، يعني عنا فرصتين إن شاء الله ما نضيعها أبدا. مستمعينا الكرام، سعدنا برفقتكم على مدار الثلاث ساعات هي عمر برنامجنا أستراليا اليوم عبر أثير SBS عربي. غدا يوم جديد، وأكيد نتمنى أن تبقوا معنا على السمع في برامجنا صباحا Good Morning أستراليا في السادسة صباحا، وبعد ذلك نعود إليكم أنا ومحمد على رأس الساعة في الثالثة بعد الظهر، وبرنامج جديد دردشة عائلية وحوار يتجدد ويزدان بمداخلاتكم.
3: الشكر موصول للزملاء الذين أثروا فقرات البرنامج بمشاركاتهم، نثمن وجودهم معنا. شكرا للزميل هاشم الحداد الذي رافقنا عبر نشرات الأخبار ومواجز الأخبار وسنكون معه على رأس الساعة. شكرا للزميلين فارس حسن وبترا طوق الهندي على فقرتي المراسل اس بي اس، وكذلك من لدينا اليوم أنا
1: طبعا كوثر الحنبوري، سناء وهيب والعزيز ريان برهوم، كلهم شاركوا بفقرات مميزة وممتعة في برنامجنا. الشكر موصول لك أيضا محمد على مشاركتي في تقديم هذا البرنامج الغني المتنوع. نأمل أن ما قدمناه كان ممتعا ومفيدا. أنا هناء ياسين، أتمنى لكم أمسية سعيدة وآمنة.
3: ومني أنا محمد الغزي، أتمنى لكم أمسية سعيدة، طبتم وطابت أوقاتكم. نترككم مع موسيقار الأجيال.

عناوين النشرة: الإعلان عن تشكيل حزب سياسي وسطي جديد في أستراليا كبديل عن الأحزاب القائمة، انخفاض طفيف في معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي. هاشم الحداد يحييكم وإليكم التفاصيل. أعلنت النائبتان الفيدراليتان المستقلتان الليجرا سبندر وزالي ستيغل اليوم عزمهما على تشكيل حزب سياسي وسطي جديد يكون بديلا عن الأحزاب اليمينية واليسارية التي تهيمن على المشهد السياسي الأسترالي منذ عقود. وفي مؤتمر صحفي مشترك قالت سبندر إن الحزب الذي سيحمل اسم المجتمع القوي Community Strong سيعمل على توحيد الأستراليين وسيوفر للناخبين الذين سئموا من حالة الاستقطاب والتطرف السائدة حاليا بديلا عقلانيا يضع مصالح وتطلعات المجتمع في رأس أولوياته. واعتبرت ستيغل من جهتها أن النظام السياسي الحالي توقف عن الاستجابة لرغبات الأستراليين وأصبح عاجزا عن حل مشاكلهم الملحة في مجالات عديدة. إلى ذلك أعلنت ستيغل أنها ستتقدم بمشروع قانون أمام البرلمان لضمان الالتزام بمعايير الصدق والأمانة في الإعلانات السياسية على خلفية الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي فيها بشكل قالت أنه يشكل خطرا على الديمقراطية. وكانت العديد من الشخصيات السياسية ومن بينها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ظهرت مؤخرا في إعلانات مضللة أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأقر رئيس الوزراء في البرلمان اليوم بخطورة المسألة ولكنه لم يلتزم بأي إجراء محدد. أظهرت أرقام نشرها اليوم مكتب الأحصاء الأسترالي أن معدل البطالة في البلاد انخفض من 4.5% في أبريل نيسان إلى 4.4% الشهر الماضي، مشيرا إلى توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل جديدة في أيار مايو. تراجعت سلطات بابوا نيوغينيا عن قرارها المتعلق بوقف استيراد منتجات قطاع الدواجن والبيض من أستراليا بعد اكتشاف حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في ولاية غرب أستراليا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن نصف صادرات لحوم الدجاج الأسترالية ذهبت إلى بابوا نيوغيني في العام المالي 2023 و2024. ورغم رصد إصابة 3 طيور مهاجرة نافقة بالمرض في غرب أستراليا وتسجيل 3 حالات أخرى في جنوب أستراليا، إلا أن السلطات الصحية أكدت عدم وجود حالات إصابة في قطاع الدواجن في البلاد. وشددت وزيرة الزراعة في حكومة غرب أستراليا جاكي جارفيس على أن استهلاك لحوم الدجاج والبيض لا يشكل أي خطر على الصحة البشرية. أكد وزير الأمن الداخلي توني بيرك اليوم صحة التقارير التي تحدثت عن عودة قريبة إلى أستراليا لامرأة من عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية السابقين والتي كانت قيد الاعتقال في مخيم الروج في شمال شرق سوريا. وقال بيرك أن الحكومة ملزمة قانونا بالسماح لها بالعودة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستفرض عليها رقابة مشددة. فاصل قصير مستمعينا الأعزاء، تكونون بعده مع باقة من المختارات الغنائية. طاب مساءكم.

0: اس بي اس عربي.
1: انت فاكر رمضان كان الناس بتعلق
2: زينة
1: وبتحط ساعات مشهورة ملونة؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبة برضه. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
2: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميلة.
3: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه تلاتة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة.
1: ممكن يرقصوها أصلا بس. من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من ال
2: ولا خليوا من الحاجة.
1: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: أمان.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: بوب عربي on SBS Arabic.
2: لا بد

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحمح.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

استمعوا إلى كل المستجدات من SBS عربي مع Good Morning أستراليا من السادسة إلى التاسعة صباحا من الاثنين إلى الجمعة.

0: SBS Arabic Pop عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني الصحاب
3: بالتلياني.

0: هذه هي SBS عربي.
1: لنعي حال على اللي جرال تعصفي

0: عن الناس كلها.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: من رام الله إلى راندويك، أنتم تستمعون إلى SBS عربي.
1: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت وقلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 26 من حزيران يونيو لعام 2026. في هذه النشرة: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين في فنزويلا إلى 188 قتيلاً. إسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان. تراجع البطالة في أستراليا

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Your 2 a.m. questions are nobody's business. Not the symptoms you're scared to tell your doctor. Not the money worries. Not the things you'd rather keep private. Right now, companies are using what you look up online to track, target, and make a fortune off your secrets. Startpage keeps your curiosity private. It's the private search engine that helps you find what you need without the spying and without the noise. Nobody in your business, no saved search history. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: وراء الليل عن جينا تحت الأنقاض فيما أفاد شهود بسماع أصوات استغاثة من داخل المباني المنهارة.
4: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her, it's shaking, and she replied, yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking, and then I thought, how am I going to get down?
3: أكدت إسرائيل أنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين وإسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل إن كان ذلك ضروريا لأمنها. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية. كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر على أن أي إعادة انتشار للقوات الإسرائيلية لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات القائمة. في المقابل تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام نوايا. تراجع معدل البطالة في أستراليا إلى 4.4% خلال شهر أيار مايو مقارنة ب 4.5% في نيسان أبريل وفقا للبيانات المعدلة موسميا الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي. وأظهرت الأرقام إضافة 40,300 وظيفة جديدة إلى الاقتصاد خلال الشهر الماضي في نتيجة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق. ورحبت وزيرة التوظيف الأسترالية أماندا ريشورث بهذا التراجع في معدل البطالة معتبرة أنه يعكس متانة سوق العمل الأسترالي.
5: Total number of Australians now in jobs is 14.7 million. This month's job data shows that jobs are up, unemployment is down, and that more people are getting the opportunity to enjoy the dignity that comes along with work.
3: أعلنت النائبتان الفيدراليتان المستقلتان أليغرا سبيندر وزالي ستيغال عزمهما تأسيس حزب سياسي وسطي جديد يحمل اسم مجتمع قوي أو Community Strong. وقالت سبيندر خلال مؤتمر صحفي إن الحزب يسعى إلى توحيد الأستراليين وتقديم بديل للناخبين الذين يشعرون بالإحباط من حالة الاستقطاب السياسي، مؤكدة أن أولويته ستكون الاستجابة لتطلعات المجتمع.
6: I think this is an opportunity to make a real difference. I mean, I'll be honest, people have been approaching me since the election, since after the last election, saying, you know, we need something different here. You know, we are concerned about the extremists in our country, and we want to make a difference in this country, but we need you guys, you know, to come together. What I was overwhelmed by was that people from actually around the country saying, please do this because we need an alternate political force. I don't feel represented. I don't know where to go. That's what people were telling me.
3: من جهتها اعتبرت زالي ستيغال أن النظام السياسي الحالي لم يعد قادرا على تلبية احتياجات الأستراليين أو معالجة التحديات التي تواجههم.

0: frustrated and tired of the status quo. The major parties have contributed to the situation we are in, where too many Australians feel like they are not getting ahead. Young Australians have this debt around housing, around climate consequences, and they are held back often by a system that is not really listening to their concerns. Too many issues are on the table that the political parties do not have the political will or the political courage to tackle.
1: حذر خبراء الحياة البرية من احتمال تسجيل المزيد من الإصابات بسلالة إنفلونزا الطيور H5N1 في أستراليا نتيجة حركة الطيور المهاجرة، وسجلت حتى الآن 3 إصابات مؤكدة وحالة مشتبه بها في ولايتي غرب وجنوب أستراليا. وقال رئيس برنامج الأمن الحيوي في معهد كيربي بجامعة نيو ساوث ويلز البروفيسور راينا ماكنتاير إن البلاد تستعد جيدا لمواجهة الفيروس رغم توقعات بارتفاع عدد الإصابات بين الطيور البرية خلال الفترة المقبلة.
2: When the virus mutates, if the virus mutates to switch affinity from the bird receptor to the human receptor, that's when we could see a pandemic. Pandemic planning is, you know, very well advanced in Australia and everywhere. Countermeasures are being developed. There are pre-pandemic vaccines and there are effective antivirals.
1: دعت النائبة المستقلة زالي ستيغال الحكومة الفيدرالية إلى سن تشريعات تفرض مزيدا من الشفافية على المحتوى السياسي المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت ستيغال إن مشروعها المقترح يتضمن إلزام الجهات المنتجة للمحتوى السياسي بوضع علامات تعريفية على المواد المولدة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استحداث مدونة أخلاقية للإعلانات السياسية. ويأتي ذلك بعد انتشار صور ومقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي من بينهم للسياسيين الأستراليين من بينهم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تظهرهم وكأنهم يؤيدون أو يعارضون سياسات معينة. من جانبه أقر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بأن القضية حقيقية ومهمة.
3: This has the potential to really change the way that politics operates in this country. Politics does have to operate in a way where there is fairness and where people are able to see things that they know are real. And so we'll examine these things as something when it comes to artificial intelligence in general.
1: في أخبار الرياضة يلتقي الآن المنتخب الألماني الذي ضمن تأهله إلى الدور الثاني مع المنتخب الإكوادوري ضمن منافسات المجموعات الخامسة في نهائيات كأس العالم 2026. وتشير النتيجة الآن ونحن في الدقيقة 9 إلى هدف لكل منهما بين ألمانيا والإكوادور، كما يلتقي في نفس التوقيت منتخب كوراساو مع منتخب ساحل العاج في نفس المجموعة. والآن يتقدم قدم أيضا منتخب كوراساو على ساحل العاج. كما نذكركم بتوقيت مباراة سوكروز اليوم مع الباراغواي عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا، والذي يكفيه التعادل أو الفوز للانتقال إلى الدور الثاني. في أسعار العملات بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. وفي حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18، ميلبورن مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: حزيران يونيو. Good morning Australia. صباحكم خير وبركة مستمعينا. صباحك خير جورج. واليوم استثنائيا أنا لحالي. الفيدريشن سكوير ستقفل منذ ساعات الصباح الأولى لاحتضان كل مشجعي سوكروز بتمام الساعة 12. نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good morning Australia يقدم احترام هو لشعب الكامرايغال من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية. شكرا لزميل جورج غرام. أنا بترا طوق الهندي ورح نترافق طيلة 3 ساعات من البث بآخر يوم من هالأسبوع. الأنظار على الشرق الأوسط. ترامب: نحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. ماركو روبيو: نأمل بنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. طبعا وزير الخارجية اليوم الأمريكي كان عنده نقاط واضحة جدا ويقول فرض رسوم بمضيق هرمز غير مقبول, سيؤدي إلى فوضى في كل العالم. نريد اتفاقا مع إيران لكننا لا نريد اتفاقا بأي ثمن. والأنظار على العاصمة كاراكاس التي تلملم جراح عقب زلزالين هزوا البلاد في غضون دقيقة واحدة وكارثة إنسانية مع أكثر من 180 قتيل. نتابع المواجهة بين المنتخب الألماني والإكوادور بتعادل إيجابي 1-1. وطبعا الأنظار كلها على مواجهة سوكروز اليوم بتمام الساعة 12. أيضا الأنظار على إسبانيا و212 حالة وفاة بين الأحد والأربعاء جراء موجة الحر. حلقتنا اليوم تحية للسوكروز ونتعرف الساعة الثانية عن منتخبنا الوطني, كمان قصة هجرة استثنائية اليوم رح نترافق فيها من مطابخ لبنان والمنطقة لأستراليا. شيف جورج دكاك عم يفتح صفحة جديدة بين الطموح المهني والاستقرار العائلي. بعد قليل ننتقل إلى بغداد وأيضا نتابع كيف تابع الشارع العراقي مواجهة العراق على أرض الملعب. خسارة كانت ثقيلة ولكن كمان في تطورات سياسية عديدة. صباحكم خير يا أهل الخير. اليوم التحية اخترت تكون من وديع صافي, من ناطر مين؟ من ناطر عبواب الشوق. من ناطر صباح الخير والبركة.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi uplabd karvata hai.
9: Far from the partisan politics.
10: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio app, أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
12: قبل ما ننطلق إلى بغداد, الحكمة الصباحية اخترت من مريم حسام التي تقول: الألم الذي صنعني لم يكن رقيقا, لكنها طبيعتي أن أحول كل ما هو قاس إلى جمال حزين.
13: من مراسلينا.
12: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي, ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة على الهواء من بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
14: صباحك بترا, وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
12: هلا يا أشرف, دعنا نستهل هذه الرسالة مع مستقبل سلاح الفصائل في العراق. رئيس الحكومة اليوم يتحدث عن تسليم السلاح وتنظيم العلاقة مع الدولة بالتوازي مع مقاربة جديدة للعلاقة مع واشنطن وسط يعني تعقيدات المشهد الأمني والسياسي. ما مدى واقعية هذا الطرح على الأرض وفي هذا التوقيت؟
14: يعني على الأرض هنالك بعض الفصائل قامت بتسليم السلاح بشكل فعلي, ولكن الفصائل الأهم لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة. وأبرز الفصائل التي لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة هي حركة النجباء, بالإضافة إلى كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل الثلاث هي التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع طهران. لكن على ما يبدو بترا بأن هنالك رسائل واضحة من رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي, أعلن من خلالها تسليم معظم الفصائل العراقية لهذا السلاح, أكد عدم الحاجة لوجود هذا السلاح يعني في حال انسحاب كل القوات الأمريكية من البلاد. هذا التصريح ربما يكون هو تصريح يعني مبطن, يتضمن من جانب تطمينات للفصائل العراقية بخروج القوات الأمريكية, وأيضا بالمقابل يتضمن تطمينات لواشنطن بتسوية هذا الملف خلال الفترة القادمة. وفيه نوعا ما مطالب الجانب الأمريكي بالإسراع بعملية خروج القوات الأمريكية من البلاد. بعض الفصائل العراقية المسلحة أعلنت يعني كما أسلفت فترة تسليم السلاح والانخراط بالعمل تحت مظلة الدولة. تحاول الحكومة العراقية الآن الوصول إلى تسوية مع الفصائل الأخرى, وهي الفصائل الأهم كتائب حزب الله، حركة النجمات، بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل هي أعلنت في بيانات متكررة لها بأنها لن تسلم هذا السلاح ولن يعني تنخرط في هذا الموضوع إلا إذا خرجت كافة القوات الأجنبية من البلاد. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي قال بأن العلاقة بين بغداد وواشنطن سوف تنتقل أو تتحول من علاقة عسكرية إلى شراكة اقتصادية. هذه طبعا ربما تكون رسالة بترا أو إشارة إلى مرحلة تعاون اقتصادي وأيضا استثمارات جديدة في مجالات واضحة. ربما أبرز هذه المجالات هي مجالات النفط والطاقة. بغداد تريد الابتعاد عن أي تقاطعات مع واشنطن، وأيضا تدرك بغداد الحاجة إلى تفاهمات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الزيدي يحاول أيضا بترا رسم ملامح العلاقات المستقبلية قبل زيارته إلى واشنطن يعني مطلع الشهر المقبل. هي رسائل طمأنة لا تخلو من مطالبات أيضا ضمنية بالانسحاب العسكري، وأيضا هي يعني تتضمن استعداد بغداد للتعاون في شتى المجالات مع الجانب الأمريكي.
12: أشرف إلى الخسارة الثانية والثقيلة للمنتخب العراقي لأسود الرافدين في كأس العالم، طبعا أثارت موجة واسعة من التفاعل والانتقادات بين الجماهير العراقية وسط ترقب يعني للمواجهة الأخيرة أمام السنغال. كيف تابع الشارع العراقي المنتخب الوطني وكيف تفاعل مع هذه الخسارة التي لم تكن سهلة؟
14: فعلا لم تكن سهلة، والجماهير العراقية يعني تتابع وتساند المنتخب العراقي من بغداد وحتى الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في القارة الأمريكية. الجماهير العراقية تابعت الموقع التاريخي بين أسود الرافدين والديوك الفرنسية. يعني الشوط الأول رغم تقدم المنتخب الفرنسي بهدف، إلا أن المنتخب العراقي نجح في مجاراة المنتخب الفرنسي، صمد أيضا أمام المد الهجومي لهذا المنتخب، وهنالك كان نوع من الرضا الجماهيري على المستوى، وأيضا أمنيات بتعديل النتيجة في يعني خلال الشوط الثاني. ولكن بعد توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية وتأخر الوقت لأكثر من ساعتين، يعني فترة التوقف استمرت يعني حتى ساعات الفجر، رغم ذلك الجماهير العراقية كانت تنتظر في الساحات وفي الباحات في مختلف المحافظات العراقية لمتابعة الشوط الثاني. وربما الشوط الثاني أيضا يعني كان فيه استحواذ فرنسي كبير على الكرة، بالإضافة طبعا إلى تسجيل هدفين آخرين للمنتخب الفرنسي نتيجة أخطاء فردية. هذه الأخطاء أدت إلى موجة واسعة من الانتقادات لبعض اللاعبين وأيضا لأداء المنتخب. ولكن رغم الخسارة الثانية، الجماهير ترى لا تزال ترى أن يعني أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة على الرغم من وجود يعني المنتخب في المركز الأخير بمجموعته، إلا أنه يعني لا يزال هنالك أمل حاضر في الوصول إلى المركز الثالث في هذه المجموعة الصعبة. والجماهير العراقية يبدو أنها تقف خلف منتخب أسود الرافدين في كل الظروف. هي مباراة للتاريخ طبعا مع أقوى الفرق ربما فرنسا وأيضا النرويج. المنتخب العراقي يعني سجل حضوره في هذه المباراة
12: وسجل الهدف التاريخي بكأس العالم.
14: بالضبط، هنالك أمنيات شعبية بتحقيق انتصار في الجولة الثالثة وهي ستكون أمام السنغال، والمباراة بالتأكيد سوف تكون صعبة، ولكن تنتظر الجماهير العراقية يعني أن يضع المنتخب العراقي بصمة لافتة في هذه يعني في هذه المباراة، عسى أن يتأهل إلى المرحلة الأخرى، رغم أن الأمل جدا ضعيف أن يتأهل إلى دور 16.
12: أشرف إلى الأجواء العشورائية التي تخيم على محافظات الوسط والجنوب العراقي وسط مواكب العزاء والطقوس الدينية والإجراءات التنظيمية والأمنية المكثفة، كيف تبدو الأجواء هذا العام في بغداد والمحافظات في ذكرى عاشوراء؟
14: في ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أجواء روحانية في مختلف المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، تنتشر مواكب العزاء على كافة الطرقات لتقديم يعني الأطعمة والأشربة للزائرين. عدد كبير من الزوار ذهب إلى المناقد الدينية وتحديدا صوب يعني مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء. وأيضا هذه المواكب وهذه الشعائر الحسينية سوف تستمر حتى زيارة الأربعين. وأود الإشارة إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي أيضا وصل إلى كربلاء للإطلاع على يعني الخدمات المقدمة للزائرين بالإضافة للإجراءات الأمنية المتبعة في تلك المناطق. طبعا اللافت الانتباه في أن الزيدي في هذه المناسبة قال لقد تعلمنا يعني من نهضة الإمام الحسين أن لا نهادن الفاسدين أو الفساد، وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح المنظومة ما استطاع إلى ذلك بحسب قوله، حتى يتم الحفاظ للأجيال القادمة على ثروات البلاد وحضارة بلاد الرافدين. اللافت الانتباه بأنه الفترة القليلة الماضية شهدت إلقاء القبض على أحد المتهمين بالفساد. تم أيضا ضبط مليارات وصلت إلى وعدد المليارات التي ضبطت وصل إلى 98 مليار دينار عراقي بالإضافة إلى 8 ملايين دولار أخرى تم وضعها تحت التراب وأيضا في مزارع وأخرى في مواقع مختلفة. وهذا هو أحد المتهمين بالفساد وربما يكون أصغر المتهمين بالفساد. البعض يعتقد بأنه ربما يكون واجهة لحيتان الفساد. حتى الآن مواجهة الفساد لم تصل إلى الحيتان، أطراف صغيرة هي التي تحاسب حتى هذه اللحظة. الأجواء الروحانية لا تزال مستمرة والشعائر الحسينية لا تزال مستمرة، وهنالك مطالب الشارع العراقي للحكومة بأن تكون أو بأن تضرب بيد من حديد هذه قضايا الفساد على وجه التحديد.
12: مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك على هذه القراءة ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني. إلى غرفة الأخبار والزميل جورج غرام.
5: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. واشنطن تربط وجودها في الناتو بأهمية قواعدها العسكرية، وروبيو يحذر من أن إيران تشكل تهديدا لأوروبا كما الولايات المتحدة، وإسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان فيما تتواصل المحادثات بوساطات أمريكية، والائتلاف يتهم الحكومة بتعميق أزمة الإسكان بعد إقرار التعديلات الضريبية المثيرة للجدل بدعم من حزب الخضر، والسوكوروز أمام اختبار مصيري ضد باراغواي في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
9: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
15: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
16: Hey, good morning.
15: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
16: Yep, they sure are.
15: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
16: It's all right.
15: We're so far up here.
16: Look at me. Take a deep breath.
15: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
17: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
18: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
19: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
20: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
21: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
22: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
23: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
24: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
23: الزواج، الطلاق، الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساءً، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس مستمعينا. أمطار في سيدني طيلة النهار، أقصى درجة الحرارة 18 اليوم من نقول عاصمة الرياضية ميلبورن التي ستواكب السوكروز من قلب الفيدريشن سكوير، و14 درجة وطقس صافي بريزبن، أمطار متفرقة، و21 درجة أمطار طيلة النهار غربا في بيرث، و18 درجة. نتجه جنوبا نحو أديليد، طقس صافي إلى غائم جزئيا، و16 درجة. العاصمة كامبرا عم تشهد ارتفاع خجول بدرجات الحرارة، أدناها 2 وأقصاها 14، وطقس صافي غائم جزئيا في هوبارت و12 درجة. بنختم جولة مع داروين، وطقس غائم جزئيا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

إلى الوقفة الرياضية الأولى، وما بات مؤكدا أنه عندنا 13 منتخب حجزوا مقاعدهم بدور الثاني بكأس العالم حتى اللحظة. من هالمنتخبات ما نتعرف سوا. إذن من هالمجموعات، المجموعات 6 منتخبات لدور 32 بعد احتلال المركز الأول أو الثاني، إضافة إلى تأهل منتخب البوزنة والهرسك ضمن أفضل ثوالث، من في حين تأكد نهاية مشوار 3 منتخبات من المجموعات الثلاثة الأولى، تشيك، قطر، هايتي بالمونديال الحالي من الدول. إذن المنتخبات المتأهلة للدور الثاني حتى اللحظة هي المكسيك، جنوب أفريقيا، أمريكا، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، النرويج، كولومبيا، كندا، سويسرا، البرازيل، المغرب، واليوم نحتفي بالمغرب بعد قليل، البوسنة والهرسك. من الرياضة إلى أبرز عناوين الصحف.

0: استهل هذه الجولة من صحيفة The Australian Peak Union's demand to Labour try again for an indigenous voice. إذا دعا اتحاد النقابات الأسترالي حكومة ألبنيزي إلى إعادة النظر بإنشاء هيئة تمثيلية للسكان الأصليين سواء عبر The Voice أو الصوت وتكون دستورية أو هيئة استشارية تشريعية، واعتبر أنه ذلك ضروري لمواجهة العنصرية ضد السكان الأصليين بأستراليا. الاتحاد طالب بتغيير موعد اليوم الوطني أو أستراليا داي ب 26 يناير، واعتبر أنه الاحتفال بهالتاريخ يعزز العنصرية البنيوية لأنه بيتجاهل معاناة السكان الأصليين. يأتي موقف النقابة بتباين واضح مع موقف حكومة ألبنيزي اللي أكدت مراراً أنها لن تغير موعد اليوم الوطني، كما ابتعدت بعد فشل استفتاء The Voice عن سياسات الهوية المرتبطة اليوم Uluru Statement from the Heart، وركزت بدلاً من ذلك على تمكين الاقتصادي للسكان الأصليين. إلى صحيفة The Guardian، Sydney shark attack survivor awake, alert and remembers the whole event in detail, brother says. إذا الناجية من هجوم القرش بسيدني تستيقظ وتقول إنها تتذكر الحدث بكل تفاصيله وفق ما أعلن شقيقة وهي المعلمة الأسترالية ليا ستيوارت، يلي لم تعد بحالة حرجة ولكنها لم تستعد بعد استخدام إيدها. شقيقة جوشوا قال إنه ليا بتتذكر الحدث بدقة، وكان من ذهل لما سمع صوتها بوقت تجاوبت فيه أسرع مما كان متوقعا، وأكد إنها كانت فرحة جدا لرؤية بنتها لأول مرة بعد الحادث قبل أسبوعين. نشير إلى أن شواطئ 3 بسيدني أغلقت 3 أيام بمتتالية بعد رصد أسماك قرش بيضة وكبيرة. حذر خبراء اليوم من اقترابها إلى الشاطئ لتغذية على كرات ضخمة من السالمون قبالة الشواطئ. تم إغلاق شاطئ بانداي مؤقتا، وأيضا شمل الإغلاق شواطئ عديدة بمنطقة ويفرلي. إلى سيدني مورنينغ هيرولد، we need to be courageous. Albanese plans to go harder on teen social media ban. حكومة ألبنيزي اليوم تعلن عزمة على تشديد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عام، إضافة إلى تعزيز قوانين السلامة الرقمية. واليوم هناك قلق متزايد من تعرض الأطفال لمحتويات ضارة مثل المواد الإباحية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ Nudify Apps يلي عم تنشئ صور جنسية مزيفة، إضافة إلى المحتوى العنيف. ألبنيزي أشار إلى تزايد حالات إصابات خطيرة بين الفئة الشبابية، واعتبر أنه بعض هذه السلوكيات العنيفة يتم تطبيعها بسبب يلي عم يشوفه الشباب عبر الإنترنت. نكتفي بهذا القدر من العناوين. فاصل وأبرز خبر دولي يأتينا من غرفة الأخبار.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس، نتعرف عليها، نحاور مشجعيها.
2: فلا Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
3: They track, they target. That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more, and they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
0: إذن إسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان، وكل التفاصيل مع جورج. صباحك خير.
9: صباح الخير لك بيترا، وأيضا لجميع المستمعين. أكدت إسرائيل أنها لم تحدد أي جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان في وقت تتواصل فيه محادثات مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن بوساطة أمريكية. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وكذلك أيضا في سوريا وغزة، طالما رأت إسرائيل أن ذلك ضروري لأمنها. أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، وأكد أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية.
0: شكرا من القلب لك جورج، بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. المغرب ينتزع التأهل، ومع زميلي سناء وهيب نقول سير سير سير ديما مغرب.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير. إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا.
1: خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للتاريخ للتاريخ للتاريخ. أسود الأطلس يصنعون التاريخ هنا في شباك العريد في شباك كورتوا. للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى. الله الله الله.
0: ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح، وهذا ما يشرحه أحمد مدياني وهو مدير نشر موقع تلك العربي ومجلة تيلسبار عربي.
2: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة القدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن اللاعبين. هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
0: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة ومر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
3: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا. أيضا كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
0: وإلى جانب الأكاديمية، لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح إلى الفريق وأعاد الثقة إلى اللاعبين، فأصبح المنتخب المغربي يلعب كجسد واحد وبقلب واحد.
4: الوليد ديالنا مشاف شي واحد من كندا، شي واحدين هولندا، بلجيكا، الألمان، طليان، فرنسا، إسبانيا، pour les familles، نبغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم شجاع غيكون معانا استاد عمر غنلعبو الكرة ديالنا بحال شنو؟ بحال شنو غنلعبو الكرة ديالنا؟ سلام العمر تيكي تاكا نضحكو.
0: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاما فقط بل مشاعر أيضا، ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
3: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
0: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزا لجيل يعرف جذوره ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى مغربيت، أي أن تكون مغربيا بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعا، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
5: Ashraf Hakimi, born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with the chance to win it and go through.
0: أما عن 2026 فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب. جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي أحمد المدياني.
2: وهبي بدوره يعني هو شخصيته تختلف كثيرا عن شخصية الرجلاهي. وهبي ماذا حدث على أنه تقني يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الاختيارات قادرة لأن تحديث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة يعني من علامات استفهام مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم بالزبيري وظفه بشكل جيد جدا حتى أنه يعني كان هو مفتاح، هو مع ما كانوا هما المفتاحين جعل المغرب يتوج بالذهب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي، ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
0: ديما مغرب، سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في بلجيكا وغيرها من البلاد، الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
6: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في التحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن العمومية. شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة ومدى سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريسبان. الأجواء تكون جد جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب
7: ديما مغرب، سير سير سير. طبعا عم تشجع المنتخب المغربي. الأنظار أيضا على السوكروز يلي اليوم كلنا رح نهتف له من قلب الفيدريشن سكوير. رح يكون يعني كل مشجعو وكل مشجعي منتخبنا الوطني هونيك في قلب الحدث. دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، وزميل جورج غرام عم تسمع. Good morning أسرة.

في هذه النشرة: واشنطن تربط وجودها في الناتو بأهمية قواعده العسكرية، وروبيو يحذر من أن إيران تشكل تهديدا لأوروبا كما الولايات المتحدة. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين في فنزويلا إلى 188 قتيلا. الائتلاف يتهم الحكومة بتعميق أزمة الإسكان في أستراليا بعد إقرار التعديلات الضريبية المثيرة للجدل بدعم من حزب الخضر. وتحقيق برلماني في فيكتوريا يكشف تأثير جرائم الكراهية على الشباب بالمجتمع الميم. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن التوترات المرتبطة بإيران تفرض ضغوطا متزايدة على حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال روبيو خلال زيارة إلى البحرين إن بعض الدول الحليفة جعلت من الصعب على الولايات المتحدة استخدام قواعد عسكرية خلال ردها على إيران،

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما وصفها بالمنطقة الأمنية في جنوب لبنان وكذلك في سوريا وغزة طالما رأت إسرائيل أن ذلك ضروري لأمنها. من جهته قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه منح الجيش حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية. كما شدد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مانسر على أن أي إعادة لانتشار القوات الإسرائيلية لن تتم قبل نزع سلاح حزب الله وإزالة ما وصفه بالتهديدات القائمة. وفي المقابل تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، فيما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الجانبين باتا قريبين من التوصل إلى ما وصفه بالتزام النوايا. دعت منظمة بلان انترناشونال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومنتظم إلى قطاع غزة وإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد تقرير أممي مستقل خلص إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب أعمال وصفت بأنها إبادة جماعية من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في القطاع. وطالبت المنظمة في المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودون عوائق. وقال المدير العالمي للشؤون الإنسانية في المنظمة الدكتور أوني كارشنان في حديث لSBS إن على أستراليا المطالبة بالمساءلة. في المقابل رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير الأممي ووصفتها بأنها معيبة بشكل كبير.
6: Australia is a signatory to global initiatives such as rights of the child and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid reaches children and families trapped in Gaza. Australians, you have a long history of standing in solidarity with people in war zones. The children of Gaza deserve no less. A child's worth does not change because of where they are born.
5: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا غرب العاصمة الفنزويلية إلى ما لا يقل عن 188 قتيلا وأكثر من 1500 جريح وفق ما أعلنه رئيس البرلمان الفنزويلي. وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات المنطقة بفارق أقل من دقيقة واحدة، ما أدى إلى انهيار عشرات المباني متعددة الطوابق. ووصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث طوال الليل والناجين تحت الأنقاض، فيما أفاد شهود بسماع أصوات استغاثة من داخل المباني المنهارة.
7: I was sitting in the kitchen when I felt it start to shake. I told her it's shaking and she replied yes, yes, it's shaking. The tremors were really strong. I just stood there saying, dear God, here I am. It just kept shaking, and then I thought, how am I going to get down?
5: انتقد الائتلاف التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزبة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وبموجب التغييرات الجديدة سيستبدل اعتبارا من تموز يوليو 2027 الخصم البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام يعتمد على فهرسة كلفة الأصل مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن سياسة

0: سات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
1: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتاء وطني بشأن ضريبة نسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا.
2: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honor contracts and we'll continue to do that.
0: تباينت ردود الفعل تجاه حزب Community Strong أستراليا الجديد الذي أطلقته النائبتان المستقلتان زالي ستيغال وأليغرا سبندر بهدف تقديم خيار سياسي وسطي للناخبين الأستراليين. وقالت النائبة المستقلة السابقة زوي دانيال أنها لا تزال مترددة بشأن الانضمام إلى الحزب، مشيرة إلى توافقها مع العديد من قيمه، لكنها ترغب أولا في التشاور مع أبناء دائرتها الانتخابية. في أخبار الرياضة، يخوض المنتخب الأسترالي اليوم مواجهة مهمة أمام باراغواي قد تكون حاسمة في تحديد مشواره في كأس العالم. ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد. وقال مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش إنه معجب بالتطور الذي يحققه لاعبوه الشباب خلال البطولة.
3: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men. I'm seeing them grow as players, and I'm seeing them mature. And I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is a World Cup. It doesn't get greater than this. So, you know, I'm excited by this group, and yeah, can't wait for tomorrow.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18، ميلبورن مشمس 14 درجة، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضراتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي. أحدث إصدارات SBS عربي 24 يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة, قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
12: شكرا سناء وهيب, شكرا لكل فريق SBS, شكرا لSBS سبورت, شكرا لموطن كأس العالم هذا العرس الكروي. كل الأنظار على SBS لمتابعة هذا الحدث الرياضي. صباح الخير يا أهل الخير, 7:14 دقيقة باستوديوهاتنا بأر تورمن. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. عم نترافق أنا وزميل جورج غرام من غرفة الأخبار من قلب الفيدريشن سكوير, رغم أن الفيدريشن سكوير تعج منذ ساعات صباح الأولى بكل مشجعي السوكروز منتخبنا الوطني اللي راح يكون بمواجهة مع منتخب الباراغواي بتمام الساعة 12. رفقنا كل المستجدات من العاصمة العراقية بغداد بالساعة الأولى, يعني من تسليم سلاح الفصائل إلى ذكرى عاشوراء وإلى مواكبة هذه الخسارة الثقيلة للمنتخب العراقي. سنعاود الاستماع إلى مراسلنا بالساعة الثالثة. الأنظار على الشرق الأوسط, ترامب يقول نحن على وشك تحقيق السلام في الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 3000 عام. روبيو يقول نأمل بنجاح المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية, ولكنه يقول اليوم أيضا إسرائيل ستبقى موجودة في لبنان بسبب صواريخ ومسيرات حزب الله. نتنياهو قال أقنعت ترامب بوجوب البقاء في لبنان. أيضا مضيق هرمز كمان الأنظار عليه, وروبيو يقول اليوم فرض رسوم على المضيق غير مقبول سيؤدي إلى فوضى. نريد اتفاقا مع إيران لكننا لا نريد اتفاقا بأي ثمن. طبعا طبعا نقف عند الجرح الإنساني والكارثة الإنسانية. 212 حالة وفاة بإسبانيا في غضون أيام جراء موجة الحر، والعاصمة كاراكاس تلملم جراح عقب زلزالين هزوا البلاد بغضون دقيقة وأكثر من 180 قتيل.

0: بعد قليل رح نتعرف أكثر على قصة منتخبنا الوطني Who are the Socceroos مع زميل جورج غرام، ولكن عودناكم يوميا مع زميل ريان برهوم. شكرا ريان لك يوميات كأس العالم للاطلاع على أبرز أحداث اليوم 14 لهذا العرس الكروي.
1: المغرب والبرازيل تحجزان مقعديهما في الأدوار الإقصائية، جنوب أفريقيا تكتب التاريخ، والمنتخب الأسترالي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهته الحاسمة أمام باراغواي. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 14 من كأس العالم فيفا 2026. تصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بعد فوز مقنع على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد في ميامي في مباراة تألق فيها فينيسيوس جونيور بتسجيله هدفين، وشهد اللقاء أيضاً الظهور الأول لنيمار في البطولة بعدما تعافى من الإصابة. ولحقت المغرب بالبرازيل إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهت المجموعة في المركز الثاني إثر فوز صعب على هايتي بنتيجة 4-2 في أتلانتا. وفي المجموعة الأولى فازت المكسيك على تشيكيا بثلاثة أهداف دون رد لتصبح أول منتخب يحقق العلامة الكاملة ويفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، كما صنع منتخب جنوب أفريقيا التاريخ بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليحسم المركز الثاني ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. وفي المجموعة الثانية انتزعت سويسرا الصدارة بفوزها على كندا إحدى الدول المستضيفة بنتيجة 2-1 في فانكوف وسط صدمة الجماهير الكندية. ورغم الخسارة تأهلت كندا إلى الأدوار الإقصائية كوصيفة للمجموعة، لكنها خسرت أفضلية اللعب على أرضها في الدور القادم. أما البوسنة والهرسك ففازت على قطر 3-1، ومن المتوقع أن تتأهل كواحدة من أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. والآن إلى أخبار المنتخب الأسترالي السوكروز. يتعامل منتخب أستراليا مع ضربة جديدة قبل مواجهة باراغواي غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فقد انضم الظهير الأيمن جايكوب إيطاليانو إلى الجناح مات ليكي على قائمة المصابين، ويحتاج السوكروز إلى الفوز أو التعادل فقط لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية كوصيف للمجموعة الرابعة. ويرى المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش أن المواجهة تمثل تحديا رائعا بالنسبة لفريقه.
2: We understand what they bring. They bring a real toughness. Yeah, their qualifying in South America is very difficult. They know how to get a result. They showed that in the last match, scoring early, 10 men, and they were really resilient and tough. Yeah, it's a wonderful challenge. That's what we're here for. We love the position we're in. That yeah, we can go through to the next stage, to the knockout stages, and we know it's in our hands, and we know what a win does for us tomorrow.
1: ويمكنكم متابعة مواجهة أستراليا وباراغواي مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 11 صباحا. يعد اليوم 15 بالكثير من الإثارة مع 6 مباريات على جدول البطولة. في المجموعة الخامسة تلتقي الإكوادور مع ألمانيا فيما يواجه منتخب كوراساو ساحل العاج، وفي المجموعة السادسة تلتقي اليابان مع السويد وتواجه تونس منتخب هولندا، أما في المجموعة الرابعة فتواجه أستراليا منتخب باراغواي، بينما تلتقي تركيا مع الولايات المتحدة في ختام منافسات المجموعة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 14 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS وSBS On Demand.
0: شكرا ريان برهوم على هالإضاءة. يوميات كأس العالم يوميا من الاثنين للجمعة عبر كل منصاتنا. من هو منتخب سوكروز؟ شو منعرف عنه؟ كل التفاصيل مع الزميل جورج غرام.
3: منذ أكثر من 50 عاماً دخل المنتخب الأسترالي كأس العالم للمرة الأولى. لم يكن أحد يتوقع أنذاك أن تصبح المشاركة في المونديال جزءاً ثابتاً من هوية كرة القدم الأسترالية. اليوم وبعد 6 مشاركات متتالية، يستعد السكروز لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون داخل أستراليا وخارجها هو: من هم السكروز وما الذي يمكن أن يحققوه هذه المرة؟ السكروز هو الاسم الذي يعرف به المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم للرجال بعد مشاركته الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974. انتظر المنتخب 32 عاماً كاملة قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في مونديال ألمانيا 2006، ومنذ ذلك الحين لم تغب أستراليا عن أي نسخة من كأس العالم. في هذه النسخة يدخل المنتخب البطولة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. 17 لاعباً سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم، بينهم المدافع الشاب لوكاس هارينغتون والمهاجم كريستيان فورباتو الذي اختار تمثيل أستراليا بعد سنوات من تمثيل منتخبات إيطاليا السنية، إضافة إلى المهاجم تيتيانغي. وفي المقابل يقود الحارس والقائد مات رايان المجموعة بخبرة 4 مشاركات مونديالية إلى جانب المخضرم مات ليكي. لكن الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة هذا الجيل هو المدرب توني بوبوفيتش. بوبوفيتش ليس غريبا عن كأس العالم، فقد كان جزءا من المنتخب الأسترالي الذي صنع إنجاز الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006. وبعد اعتزاله اللعب انتقل مباشرة إلى عالم التدريب محققا نجاحات محلية عديدة قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني عام 2024. واليوم يعود إلى كأس العالم ولكن من المنطقة الفنية.
2: I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
3: منذ توليه المهمة حاول بوبوفيتش أن يزرع فكرة واحدة داخل المجموعة: لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحقق شيئاً استثنائياً؟ وربما ما يمنحه هذا القدر من التفاؤل هو نوعية اللاعبين الشباب الذين بدأوا يفرضون أنفسهم داخل المنتخب. يأتي في مقدمتهم نيستوري إيرانكوندا، اللاعب الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأسترالية. سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي جعلت منه خيارا مهما بالنسبة للمدرب.
2: You know, the versatility helps. You know, we've always had that, and we have that across the board. If you know, we talk about a young player. Let's talk about Nesta. You know, he can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
3: مرونة إيرانكوندا التكتيكية قد تكون سلاحاً مهماً في بطولة طويلة ومليئة بالمفاجآت. وهناك أيضاً المهاجم الشاب محمد توري، ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا وانتقل إلى أستراليا وهو رضيع. اليوم وبعد موسم مميز في إنجلترا بات ينظر إليه كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في المنتخب.
2: He looks full of confidence. You know, his team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly, scoring early. So he's full of confidence, and yeah, I look forward to seeing him soon.
3: إلى جانب هؤلاء يبرز اسم كريستيانو فولباتو، أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في التشكيلة الحالية. فاللاعب المولود في سيدني كان يمثل منتخبات إيطاليا للفئات العمرية قبل أن يقرر أخيراً ارتداء القميص الأسترالي. أما في الدفاع فتتجه الأنظار إلى العملاق هاري سوتر، المدافع الذي يبلغ طوله قرابة المترين، عاد أخيراً من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لكن قيمته بالنسبة للمنتخب تتجاوز حضوره البدني. ففي مونديال قطر 2022 كان أحد أبرز نجوم الفريق ولعب دوراً محورياً في بلوغ الدور الثاني. لكن قبل التفكير بما يمكنه أن يفعله هؤلاء اللاعبون في أمريكا الشمالية، من المهم العودة إلى الطريق الذي أوصل أستراليا إلى هناك، فالتأهل لم يكن سهلاً. خاض السوكروز 8 مباريات في التصفيات الآسيوية على مدار ما يقارب العامين، وبعد مشوار طويل أنهوا التصفيات في المركز الثاني خلف اليابان ليضمنوا بطاقة التأهل إلى النهائيات. أما في كأس العالم فقد وضعتهم القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا والباراغواي، مجموعة متوازنة نسبياً ليست سهلة، لكنها أيضاً ليست من المجموعات المستحيلة. يبدأ المنتخب الأسترالي مشواره بمواجهة تركيا، ثم يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة قبل أن يختتم دور المجموعات أمام باراغواي. لكن ماذا عن فرص التأهل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من العودة إلى التاريخ.

0: أستراليا نجحت مرتين فقط في تجاوز دور المجموعات. المرة الأولى كانت في ألمانيا عام 2006 حين حقق المنتخب أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام اليابان بفضل ثنائية تاريخية للنجم تيم كاهيل، ثم بلغ الدور الثاني قبل أن يخرج أمام إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب. أما الإنجاز الثاني فجاء في قطر عام 2022 بعد خسارة ثقيلة أمام فرنسا. اعتقد كثيرون أن مشوار السكروز انتهى مبكرا، لكن المنتخب رد بانتصارين تاريخيين على تونس والدنمارك وتأهل إلى الدور الثاني ليواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. ورغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، خرج الأستراليون وهم يشعرون بأنهم كانوا على بعد خطوة من تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.
1: We pushed Argentina to the wire, you know, and we can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary.
0: هذه الذكرى ما زالت حاضرة في أذهان الجماهير، وهي أيضا السبب الذي يجعل الحديث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية يبدو واقعيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا. لكن بالنسبة لبابوفيتش فإن الهدف لا يقتصر على مجرد العبور من الدور الأول.
1: Can it be us that does something special and goes further than Australia ever has before?
0: هل يمكن أن يكون هذا المنتخب هو الأفضل في تاريخ أستراليا؟ سؤال يبدو طموحا، لكن ربما هذا ما يميز السكروز دائما، فهم ليسوا المنتخب الذي يضم أكبر النجوم وليس من المرشحين التقليديين للفوز بالبطولة، لكنهم منتخب اعتاد أن يقاتل، منتخب اعتاد أن يفاجئ، منتخب اعتاد أن يجعل منافسيه يدفعون ثمن الاستهانة به. يبقى السؤال مفتوحا أمام الجماهير الأسترالية، هل ينجح هذا الجيل في كتابة الفصل الأجمل في تاريخ السكروز؟ هذا التقرير من إعداد جورج غرام.
2: شكرا من القلب لك جورج على هالإضاءة. الكلمة لك بعد ثواني بموجز إخباري محدث، وبعد قليل من منصات الطهو العالمية إلى أستراليا. شو يلي جاب أو هيك جذب شيف جورج دكاك ليبدأ رحلة بهالأرض البعيدة؟
0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. إسرائيل تؤكد عدم وجود جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان، فيما تتواصل المحادثات بوساطة أمريكية. وتقرير أممي يدعو إلى محاسبة دولية يتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطيني، وإسرائيل ترفض الاتهامات. مخاوف من انتقال إنفلونزا الطيور إلى الحياة البرية الأسترالية تدفع منظمات الإنقاذ للمطالبة بمرافق حجر صحي وإجراءات أكثر وضوحا. والخضر يدعون إلى استفتاء وطني حول فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز في أستراليا. ومنتخب أستراليا أمام اختبار مصيري ضد باراغواي في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمونديال. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
3: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: No, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
9: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس عربيك على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
10: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
11: أهم الأخبار من مراسلنا حول العالم.
12: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
11: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي.
13: من بغداد معكم أشرف العزاوي.
11: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
14: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
11: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
15: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشاذلي.
2: وقفة تانية مع أحوال الطقس مستمعينا لليوم 26 حزيران يونيو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 18. العاصمة الثقافية ميلبن عم تشهد طقس صافي إلى مشمس و14 درجة. بريسبن أمطار متفرقة و21 درجة. 18 غربا في بيرث وأمطار متفرقة. أديليد 16 درجة لليوم وطقس غائم جزئيا. طقس صافي بالعاصمة كامبرا، تدني درجات الحرارة تلامس الدرجتين كحد أدنى و14 كحد أقصى. هوبارت غائم جزئيا و12 درجة. بنختم جولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

0: إلى الوقفة الرياضية الثانية، شو يلي صرنا منعرفه لهلأ؟ 6 منتخبات تغادر كأس العالم رسمياً، نصفها المنتخبات عربية. إذن اليوم كأس العالم، هذه البطولة المقامة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، غادر 6 منتخبات نصفها عربية. آخر هذه المنتخبات كانت قطر التي تذيلت ترتيب المجموعة الثانية بعد خسارتها أمام البوسنة ب3-2. غادرت منتخبات قطر، هايتي، تركيا، تونس، الأردن، بنما البطولة التي تمتد حتى 19 حزيران يوليو المقبل. خلينا نقول كمان قطر ودعت البطولة بعد حصولها على نقطة واحدة من مبارياتها 3، بعد ما خسرت هايتي أيضا 2 أمام سكوتلندا والبرازيل. تركيا أيضا خسرت مبارياتها بدور المجموعات لتكون من أول المودعين للبطولة، وهو الحال أيضا بالنسبة لكل من الأردن، تونس وبنما. وطبعا التعادل بعده لها اللحظات بين المنتخب الألماني ومنتخب الإكوادور بهدف لكل فريق، ومن هذه الإضاءة الرياضية إلى إضاءة من نوع آخر، من مطبخ صغير ببيروت لمنصات التحكيم العالمية. هو من حمل حقائب النزلة بأحد فنادق العاصمة اللبنانية قدر وصل تأسس مجموعة ضيافة تحمل اسمه. يختصر شيف جورج دكاك رحلة امتدت لأكثر من 25 عام من الشغف، المثابرة وريادة الأعمال. هو ابن الأشرفية اللي اختار المطبخ رغم معارضة أهله وحول شغفه لعلامة تجارية ناجحة. كنا استضفناه قبل كونه اليوم بكل بساطة عنده ارتباط وثيق بهالأرض. زار أستراليا للمرة الأولى عام 2023، اكتشف أسرار اللحوم الأسترالية الفاخرة بصفته سفير لعلامة أوزي بيف ميتس. واليوم شو يلي جابه على الأرض البعيدة؟ ليش أخذ قرار الهجرة One Way Ticket إلى أستراليا هو والعيلة؟ وكيف رح يرجع يرسم بداية جديدة من هالأرض؟ كتير بيسعدني ينضم لإلنا شيف جورج دكاك للمرة الثانية عبر Good Morning Australia. صباحك خير والبركة شيف جورج.
1: صباح النور بيدرا، كيفك؟ صباح مستمعينك،
0: هلا فيك. كتير سعيدة إنه هالمرة عم تحكينا وأنت باقي. بالمرة اللي قبل كنا عم نجرب نحاول نلاقي وقت نحكي معك. قبل كل شيء، شو يلي خليك تقول بدي بلش مشوار جديد تحديدا بأستراليا، والقرار ما بخصك وحدك، أيضا بخص عيلة بأكملها؟
1: صراحة القصة بدت من شغفي بهالبلد والمنتج الأسترالي، مثل ما أنت قلتي أنه أنا سفير لحوم الأسترالية بالشرق الأوسط، وجيت أول مرة على البلد بال2023 على كوينزلاند. حسيت هيك في ارتباط بيني وبين هذا البلد، وكنت حابب أشوف هذه العلاقة أكثر بعد تتطور. هذيك السنة لما جيت بال2025 اكتشفت سيدني أكثر. سيدني غير كوينزلاند، كمان في ارتباط. حسيت انه هذا فيه منيح لعائلتي تتكبر فيه وتتجذر فيه، فاخذت القرار بمشاورة مرتي ومع الاولاد اكيد، لانه القرار ما بيرجع لي بس لإلي.
0: صحيح.
1: فبدنا نعملوا نقلة نوعية من لبنان لهون، فكانت تقريبا ايجابية. نحن شوي حمسنا الموضوع اكثر بحرب ال24 بلبنان. نحن طلعنا على السعودية، عدنا 3 سنين وانبسطوا هونيك وحبوا الأجواء بسعودية. بتعرف أن أنا عندي شغل بسعودية كان
0: لقالي. يعني شعروا في قدرة أن واحد يرجع يبلش حاله. شيف جورج، يمكن شخص يضب شنته ويسافر بعد تخرجه من الجامعة موضوع أسهل من أنه شخص أسس 25 سنة عم تبني اسمك، عم تبني علامة كمان فاخرة بعالم الضيافة. قديش كان صعب هالانقلاع من مسار مهني طويل بالنسبة لك؟
1: صراحة كان كتير صعب صراحة، إنه أنا كمان أخذت جائزة عالمية بديسمبر، أخذت لليست 1000، هذه قليل الشفية بياخدوها، أخذتها باسمي وباسم شركتي بسعودية. وبال فتيجي تترك كل هالنجاح وتترك كل الأمور ترجع تبلش من الصفر، ترجع تعمل علاقات من الصفر وترجع تواك بالأمور، هذه صراحة كانت نقطة تحول كتير أساسية. بس أنا ما اطلعت بسيرة المهنية، أنا اطلعت بمستقبل أولادي بمستقبل عائلتي، طلعت بدي استقرار لإلهم، فأخذت القرار إنه ضحي بنفسي شوي بالكارير نتفي. وبعرف إنه هون أستراليا أرض الأحلام وأرض
0: حلو. أرض الفرص،
1: أرض البوتنشال، في بوتنشال كتير هون بأستراليا.
0: البعض بيقول أرض الفرص، ولكن البعض بيقول أستراليا قاسية، قاسية بتطحن الإنسان طحن. وطبعا في يمكن لايف ستايل معين بأوطاننا العربية يغيب كليا عن هالأرض. كيف اختلفت أستراليا من نظرتك كزائر عم بتشارك بورشة عمل لشخص اليوم سيكون يعني مواطن أسترالي ولو بشكل تدريجي؟ هل اختلفت الصورة بعد هالكم شهر لك هون؟
1: صراحة ايه اكيد اختلفت كليا يعني.
0: خلص الهانيمون فيز، ها؟
1: خلص الهانيمون فيز وبلش الفيز الحي تبع استراليا. استراليا صعبة صراحة، انا بارن 65 بلد قبل ما اجي على استراليا، بس انا حبيت استراليا، واللي بحب استراليا بده يضحي. فا ايه في طحن، منك بالميدل ايست ما في التسهيلات اللي نعيشها بلبنان ولا بالسعوديه ولا بكل الميدل ايست تبعنا. هون بدك تعمل شغلتك بايدك، بدك تعمل حياتك بايدك، ما فيش حدا بيطلع فيك، وخاصه انا ما عندي حدا هون اصلا. فبدنا نتعاون انا ومرتي والاولاد وعم نتساعد مع بعضنا، وان شاء الله نتفي نتفي الامور بتصير اسهل. اكيد البدايه اكيد صعبه.
0: شو كان التحدي الأكبر شيف جورج بالصدق؟ يعني بدي أجرب أستفيد من خبرتك الواقعية، أكبر تحدي لك لهاللحظة؟
1: أول تحدي هو أصعب تحدي صراحة، أنه تخلق ثقة متبادلة بينك وبين الناس، لأنه ما بيعرفوك، ما بيعرفوا شو أنت، وأنت ما بتعرفين وما بتعرفي شو هن. فهيدي هون شوي العالم مش مثل بلبنان، أخذ وعطى. هون خلص بيعملوا الشغل وبيمشوا، ما حدا بيطلع ورا، ما فيش
0: في ذهنية مختلفة، ثقافة يعني مختلفة،
1: والعقلية شوي مختلفة. فهذه كانت أصعب شغلة صراحة. عم نجرب نتداريها وعم نجرب نتعاطى فيها بطريقة إيجابية، دايما بدي يكوني بوزيتيف.
0: ويمكن هيدا الموقف الداخلي كتير مهم، الانفتاح لهالأرض يلي هي بعيدة وجديدة وفريدة أصلا بثقافتها وبأسلوب حياتها. أستراليا قلب التعددية الثقافية، وأنت كمان يعني زرت أكثر من 65 بلد، وبتعرف حتى لبنان قديش فيه فرادة وابتكار بعالم الضيافة. شو يلي رح تحمله معك شيف جورج من خبرتك المتنوعة لعالم الضيافة بأستراليا؟
1: أنا جاي أقدم المطبخ اللبناني والمتوسطة برؤية جديدة، بلمسة حرفية وعصرية. أكيد بس توست منطقية، بتويست بتضل لابقة للأوتنتيكتي. نحن بالنهاية متعلقين بالجذور، وبدي أقدم الذوق العالي هون. في محلات كتير زرتها كتير مرتبة، في محلات كتير قريبة للمحلات بلبنان واللي منشوفهم بالعالم، وأنا جاي ضيف هذه النكهة الزيادة، جاي فرجي المطبخ اللبناني عقصوله والمطبخ الميديتراني عقصوله كيف منقدمه، ونتفي نتفي إن شاء الله ببين هذا الشيء، نقدر نحسن. في كتير أمور هون إيجابية، في كتير شفيقة عم تجي من يوروب حتى لهوني، وحتى عم بسمع كمان في شفيقة عم تجي من الميدل إيست لهوني. فإن شاء الله إيد بإيد مع أهالي الأرض هوني، مع أستراليا ومع البرودكت المرتبة والحلوة كتير بأستراليا اللي ما بتشوفيها ولا مطرح بالعالم.
0: وانت سبق وحكيت عن جودة كل المكونات اليوم يلي بتعطي
1: من خضار للحوم لكل شيء،
0: وهذا الشيء بيعطي يمكن بعد آخر لعالم الضيافة. بدي هيك على قلبي أسألك، البعض بيعيش صدمة ثقافية لأنه حتى الدنو من المجتمع اللبناني بالتحديد والعربي المتنوع كتير مختلف عن المجتمع اللبناني بلبنان، وكأنك تهاجر بالزمن للبنان يلي أنت معرفته ولا أنا عرفته ويلي تركوه أهلنا وجدودنا. أي لبنان التقيت فيه هون شيف جورج؟
1: عم بتدق بالنقط. صحيح 100% عم تحكي هون عم بتدق بلبنان. صراحة أنا ما بعرفه. كل تقريبا ثلاث أرباع اللي تعرفت عليهم هون عندهم ثقافة اللبنانية، بس نحن لبنان اللي هلا ما بنعرفه هذه الثقافة. عندهم ثقافة قديمة من وقت يمكن ما تغربوا لهون وضلوا محافظين عليها، وبرافو عليهم انه ضلوا محافظين عليها. بس نحن الجيل الحرب بلبنان مثل ما بنقول، من بعد ما طلعنا من الحرب تغير كثير التقاليد عنا بلبنان، وتغيرت الحياه وتغيرت الفلسفه كيف منعيش. فبتفاجئ فيهم انه نحن بلبنان بنعمل هيك، اما هول تراث مثلا هول
0: حتى اللهجه ما هيك.
1: اللهجه لهجه صراحه بدنا نحكون انجلش اكثر ما حكونا عربي لانه ما بفهم يعني.
0: شيف جورج، كم حدا قال لك وأكيد قالوا لي وقالوا للكتار ارجعوا ارجعوا لبنان رح يزبط، هل في أصوات عم تقول لك لا خلص ارجع؟
1: لكن في كتير أصوات حوالي بيقولوا لي جاي تعمل هون، أنت نجحت وأبدعت بالمنطقة عندك، ارجع ناجح أنت هونيك ارجع على بلدك. حتى بلبنان بيقولوا لي أنه الحرب حتخلص وحنفتح صفحة جديدة وحيرجع. أنا في شيء بقلبي داخلي ما بعرف في شيء معلقني بهذا البلد، ما بعرف شو هو.
0: شو حلو
1: جيت ولحبها هون ولحطور هون والأيام جاية إن شاء الله.
0: الأيام جاية وأكيد رح نرافق رحلتك، رحلة الهجرة والاستقرار لهالبلد البعيد. شو يلي بدك تشلحه من ماضيك لتقدر بلا ما تتخلى عن هويتك شيف جورج بنهاية لقائنا، لتقدر تفهم وتنفتح على هاللغة الجديدة يلي مليانة تعددية بأستراليا؟
1: لكن أنا بحب التعددية مش هيك حبيت هذا البلد، لأنه لما تشتغلي بالخليج وتشتغلي مع المالتي كالتشر خلص بتصيدي كأنك عايش بهذه الحياة، وهون تقريبا نفس الشيء. فأنا حبيت هذا البلد، أنا جاي أنجح بهذا البلد، جاي استقر انا وعائلتي وولادي مبسوطين هون دغري تأقلموا، فاتوا على المدارس كمان حبوا الاجواء، وان شاء الله استراليا تقدم لها مثل ما نحن رح نقدم لها، ورح نعطيها من قلبنا اكيد مثل ما وين ما بنروح بنعطي من قلبنا.
0: أهلا فيك بأرض الأحلام بأرض الفرص، وأكثر كلمة بيقولوها يمكن لبنانية هالبلد يلي ما بيتكرر أستراليا، هالبلد العظيم يلي بنسمعها دايما يلي بتحتضن كل الأشخاص يلي جايين عليها بقلب كتير كبير، وأنا أكيد أنك رح تعطي ورح تاخد ونحن رح نرافق هالخبرة. وسلام من قلبي للعيلة كمان شيف جورج.
1: مرسي كتير لعليك وشكرا، وشكرا على استضافتي مرة تانية كمان بعد سنة وعشرين يوم.
0: شيف جورج دكاك الشيف اللبناني العالمي، شكرا من القلب لألك.
1: Thank you.
0: من هذه الإضاءة يلي أكيد حكيت الكتار، خليكن معنا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات، فاصل ونواصل. Good morning Australia.
2: They track, they target, prices can climb. Startpage is the private search engine that helps keep what you look up online from becoming a price tag. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: No, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي. أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
10: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقاً ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال
0: ولنحكي عن الرياضة أيضاً ولنحكي كأس العالم. تتقدم الإكوادور على ألمانيا بهدف 2-1 حتى هذه اللحظة. سنواكب منتخبنا الوطني منتخب السوكروز بمواجهة مع الباراغواي بتمام الساعة 12. بعد بجعبتنا العديد العديد من الإضاءات. عم تسمعوا Good Morning Australia. يا صباح الورد والياسمين.

0: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار، بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
1: تتابعون الحدث من موطن كأس العالم SBS. وبليز كلنا نتابع ونشجع المنتخب الوطني سوكروز بتمام الساعة 12. إكوادور تتقدم على ألمانيا بهدف، 3 دقائق بيفصلون عن نشرة إخبارية مفصلة، والزميل جورج غرام عم تسمعه. Good morning أستراليا.

0: في هذه النشرة: تقرير أممي يدعو إلى محاسبة دولية يتهم إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين في غزة، وإسرائيل ترفض الاتهامات. الخضر يدعون إلى استفتاء وطني حول فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز في أستراليا. ومخاوف من انتقال إنفلونزا الطيور إلى الحياة البرية تدفع منظمات الإنقاذ للمطالبة بمرافق حجر صحي وإجراءات أكثر وضوحاً. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. دعت منظمات بلان انترناشونال إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومنتظم إلى قطاع غزة وإلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بعد تقرير أممي مستقل إلى أن إسرائيل تواصل ارتكاب أعمال وصفت بأنها إبادة جماعية من خلال الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في القطاع. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة ودون عوائق. وقال المدير العالمي للشؤون الإنسانية في المنظمة الدكتور أوني كيرشنان في حديث لSBS إن على أستراليا المطالبة بالمساءلة، وفي المقابل رفضت الحكومة الإسرائيلية نتائج التقرير الأممي ووصفتها بأنها معيبة بشكل كبير.
1: Australia is a signatory to global initiatives such as rights of the child and therefore needs to take action. Australia must also advocate for unhindered humanitarian access and help ensure life-saving aid.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: AI is taking over the internet. Wrong answers, made up facts. You ask a simple question and get a generated essay nobody asked for. Technology trying to decide for you and still getting it wrong. The internet didn't used to be this way. When you just want to search anything online and find what you need, Startpage is the private search engine that keeps it simple. Real links, less noise, and we don't keep track of what you asked. Try Startpage at startpage.com. That's startpage.com.
3: أن إيران تمثل تهديدا خطيرا لأجزاء من أوروبا بالقدر نفسه الذي تمثله للولايات المتحدة.
4: If you speak about the NATO alliance, is it because it allows us these basing rights that allow us to project power and protect our interests? But if you're not going to be allowed the use of those bases by these countries, then it puts into question the entire alliance. And as far as the president's concerned, that Iran poses as grave, if not more, a great threat to parts of Europe than it does to the continental United States.
3: انتقد الائتلاف المعارض التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزمة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وبموجب التغييرات الجديدة سيستبدل اعتبارا من تموز يوليو 2027 الخصم البالغ 50% على أرباح رأس المال بنظام يعتمد على فهرسة كلفة الأصل مع حد أدنى للضريبة يبلغ 30%. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
5: Budget papers say as a result of their tax changes, we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
3: طالبت منظمات إنقاذ الحياة البرية في أستراليا بوضع إرشادات أن أوضح وتوفير للدعم أكبر بعدما توقفت بعض العيادات البيطرية عن استقبال الطيور البرية المريضة أو المصابة عقب تسجيل أول إصابة بفيروس إنفلونزا الطيور في ولاية جنوب أستراليا. وقالت هذه المنظمات إنها تحتاج إلى مرافق حجر صحي مخصصة لمعالجة الحيوانات المشتبه بإصابتها بالفيروس بأمان، وسط مخاوف متزايدة من انتقال العدوى إلى الحياة البرية المحلية التي لم يسبق لها أن تتعرض إلى هذا المتحور. ومن جانبها دعت السلطات المواطنين إلى عدم لمس الطيور المريضة أو الناقلة والإبلاغ عنها عبر الخط الساخن المخصص للأمراض الحيوانية الطارئة. دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في إجراء استفتاء وطني بشأن فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز. وقال المعهد إن تطبيق الضريبة قد يساهم في إنهاء نقص الغاز داخل البلاد ويوفر نحو 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد. لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي رفض المزاعم بأن شركات الغاز لا تدفع رسوما حاليا، مؤكدا أن صادرات الغاز تشكل جزءا مهما من دور أستراليا كشريك موثوق في الأسواق الدولية.
6: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners, because we are a reliable trading partner and we do honor contracts and we'll continue to do that.
3: تباينت ردود الفعل تجاه حزب Community Strong Australia الجديد الذي أطلقته النائبتان المستقلان زالي ستيغال وليغرا سبندر بهدف تقديم خيار سياسي وسطي للناخبين الأستراليين. وقالت النائبة المستقلة السابقة زوي دانييل إنها لا تزال مترددة بشأن الانضمام إلى الحزب، مشيرة

0: لتوافقها مع العديد من قيمه، لكنها ترغب أولا في التشاور مع أبناء دائرتها الانتخابية. من جهتها أكدت النائبة المستقلة كيت تشيني أنها قررت عدم الانضمام إلى الحزب، موضحة أنها لا ترى حاليا فائدة مباشرة لمجتمعها المحلي من هذه الخطوة.
1: Now, I still think that I can deliver a lot of value to my community as an independent, and I'll continue to do that. And I couldn't see any immediate benefit for my community or progressing the agenda to be part of a political party.
0: استمع تحقيق برلماني في ولاية فيكتوريا إلى إفادات تفيد إلى أن جرائم الكراهية تدفع العديد من الشباب المثليين ومزدوجي الميول الجنسية إلى إخفاء هويتهم خوفا على سلامتهم. وسمع تحقيق بأدلة تشير إلى استخدام تطبيقات المواعدة لاستدراج الضحايا إلى اعتداءات عنيفة يتم في بعض الحالات تصويرها ونشرها بين المجموعات المختلفة، إلى جانب التهديد بالكشف عن هوية الضحايا. في أخبار الرياضة، يخوض المنتخب الأسترالي اليوم مواجهة مهمة أمام باراغواي قد تكون حاسمة في تحديد مسار مشواره في كأس العالم. ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد. وقال مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش إنه معجب بالتطور الذي يحققه لاعبوه الشباب خلال البطولة.
2: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men. I'm seeing them grow as players, and I'm seeing them mature. And I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is a World Cup. It doesn't get greater than this. So you know, I'm excited by this group, and yeah, can't wait for tomorrow.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 69 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ميلبورن مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
1: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
2: SBS Chill.
3: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
4: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
5: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
1: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: العرب والكرة يعود في موسم جديد, وهذه المرة إلى مونديال 2026, حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة, من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج, محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين. 8 منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس, نتعرف إليها, نقترب من جماهيرها, وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي. بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.

انطلقنا بتمام الساعة 6. شكرا لزميل جورج غرام من غرفة الأخبار. مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، نتابع الحدث الرياضي. بالتأكيد تقدم وفوز الإكوادور بمواجهة مع المنتخب الألماني 2-1. بتمام الساعة 9 المنتخب التونسي رح يكون بمواجهة مع نيذرلاندز أيضا، وما مننسى الأنظار كلها بتمام الساعة 12 The Socceroos, our national team, أستراليا تواجه الإكوادور الباراغواي عفواً.

0: نتابع كل التطورات في الشرق الأوسط، الأنظار أيضا على الحصيلة التي ترتفع للأسف جراء الزلزالين المدمرين يلي قضوا على أكثر من 180 قتيل بالعاصمة كاراكاس، أيضا 212 حالة وفاة بإسبانيا في غضون أيام بسبب موجة الحر المرتفعة. نتابع كل التطورات من غرفة الأخبار، شكرا للزميل جورج غرام. ولكن بالساعة الأولى قرأنا أسبوع من الأحداث من العاصمة العراقية بغداد.
1: من مراسلينا،
0: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا طوق الهندي، ويسعدني أن ينضم إلي مباشرة على الهواء من بغداد مراسلنا أشرف العزاوي للإضاءة حول أبرز المستجدات على الساحة العراقية. صباحك خير وبركة يا أشرف.
2: صباحك بترا، وأحلى تحية صباحية لكل المستمعين.
0: هلا يا أشرف، دعنا نستهل هذه الرسالة مع مستقبل سلاح الفصائل في العراق. رئيس الحكومة اليوم يتحدث عن تسليم السلاح وتنظيم العلاقة مع الدولة بالتوازي مع مقاربة جديدة للعلاقة مع واشنطن وسط يعني تعقيدات المشهد الأمني والسياسي. ما مدى واقعية هذا الطرح على الأرض وفي هذا التوقيت؟
2: يعني على الأرض هنالك بعض الفصائل قامت بتسليم السلاح بشكل فعلي، ولكن الفصائل الأهم لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة. وأبرز الفصائل التي لم تسلم سلاحها حتى هذه اللحظة هي حركة النجباء، بالإضافة إلى كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل الثلاث هي التي ترتبط بعلاقة مباشرة مع طهران. لكن على ما يبدو بترا بأن هنالك رسائل واضحة من رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أعلن من خلالها تسليم معظم الفصائل العراقية لهذا السلاح، أكد عدم الحاجة لوجود هذا السلاح يعني في حال انسحاب كل القوات الأمريكية من البلاد. هذا التصريح ربما يكون هو تصريح يعني مبطن، يتضمن من جانب تطمينات للفصائل العراقية بخروج القوات الأمريكية، وأيضا بالمقابل يتضمن تطمينات لواشنطن بتسوية هذا الملف خلال الفترة القادمة. وفيه نوعا ما مطالب الجانب الأمريكي بالإسراع بعملية خروج القوات الأمريكية من البلاد. بعض الفصائل العراقية المسلحة أعلنت يعني كما أسلفت فترة تسليم السلاح والانخراط بالعمل تحت مظلة الدولة. تحاول الحكومة العراقية الآن الوصول إلى تسوية مع الفصائل الأخرى، وهي الفصائل الأهم كتائب حزب الله، حركة النجباء، بالإضافة إلى كتائب سيد الشهداء. وهذه الفصائل هي أعلنت في بيانات متكررة لها بأنها لن تسلم هذا السلاح ولن يعني تنخرط في هذا الموضوع إلا إذا خرجت كافة القوات الأجنبية من البلاد. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي قال بأن العلاقة بين بغداد وواشنطن سوف تنتقل أو تتحول من علاقة عسكرية إلى شراكة اقتصادية. هذه طبعا ربما تكون رسالة بترا أو إشارة إلى مرحلة تعاون اقتصادي، وأيضا استثمارات جديدة في مجالات واضحة. ربما أبرز هذه المجالات هي مجالات النفط والطاقة. بغداد تريد الابتعاد عن أي تقاطعات مع واشنطن، وأيضا تدرك بغداد الحاجة إلى تفاهمات جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الزيدي يحاول أيضا بترا رسم ملامح العلاقات المستقبلية قبل زيارته إلى واشنطن يعني مطلع الشهر المقبل. هي رسائل طمأنة لا تخلو من مطالبات أيضا ضمنية بالانسحاب العسكري، وأيضا هي يعني تتضمن استعداد بغداد للتعاون في شتى المجالات مع الجانب الأمريكي.
0: أشرف، إلى الخسارة الثانية والثقيلة للمنتخب العراقي لأسود الرافدين في كأس العالم، طبعا أثارت موجة واسعة من التفاعل والانتقادات بين الجماهير العراقية وسط ترقب يعني للمواجهة الأخيرة أمام السنغال. كيف تابع الشارع العراقي المنتخب الوطني، وكيف تفاعل مع هذه الخسارة التي لم تكن سهلة؟
2: فعلا لم تكن سهلة، والجماهير العراقية يعني تتابع تساند المنتخب العراقي من بغداد وحتى الملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية أو في القارة الأمريكية. الجماهير العراقية تابعت الموقع التاريخية بين السود الرافدين والديوك الفرنسية. يعني الشوط الأول رغم تقدم المنتخب الفرنسي بهدف، لأن المنتخب العراقي نجح في مجاراة المنتخب الفرنسي، صمد أيضا أمام المد الهجومي لهذا المنتخب، وهنالك كان نوع من الرضا الجماهيري على المستوى، وأيضا أمنيات بتعديل النتيجة في يعني خلال الشوط الثاني. ولكن بعد توقف المباراة لسوء الأحوال الجوية وتأخر الوقت لأكثر من ساعتين، يعني فترة التوقف استمرت يعني حتى ساعات الفجر، رغم ذلك الجماهير العراقية كانت تنتظر في الساحات وفي الباحات في مختلف المحافظات العراقية لمتابعة الشوط الثاني. وربما الشوط الثاني أيضا يعني كان فيه استحواذ فرنسي كبير على الكرة، بالإضافة طبعا إلى تسجيل هدفين آخرين للمنتخب الفرنسي نتيجة أخطاء فردية. هذه الأخطاء أدت إلى موجة واسعة من الانتقادات لبعض اللاعبين وأيضا لأداء المنتخب. ولكن رغم الخسارة الثانية، الجماهير ترى لا تزال ترى أن يعني أن المنتخب ظهر بصورة مشرفة على الرغم من وجود يعني المنتخب في المركز الأخير بمجموعته، إلا أنه يعني لا يزال هنالك أمل حاضر في الوصول إلى المركز الثالث في هذه المجموعة الصعبة. والجماهير العراقية يبدو أنها تقف خلف منتخب السود الرافدين في كل الظروف، هي مباراة للتاريخ طبعا مع أقوى الفرق ربما فرنسا وأيضا النرويج. المنتخب العراقي يعني سجل حضوره في هذه المباراة
0: وسجل الهدف التاريخي بكأس العالم.
2: بالضبط، هنالك أمنيات شعبية بتحقيق انتصار في الجولة الثالثة وهي ستكون أمام السنغال، والمباراة بالتأكيد سوف تكون صعبة، ولكن تنتظر الجماهير العراقية يعني أن يضع المنتخب العراقي بصمة لافتة في هذه يعني في هذه المباراة، عسى أن يتأهل إلى المرحلة الأخرى، رغم أن الأمل جدا ضعيف أن يتأهل إلى دور 16.
0: أشرف، إلى الأجواء العشورائية التي تخيم على محافظات الوسط والجنوب العراقي وسط مواكب العزاء والطقوس الدينية والإجراءات التنظيمية والأمنية المكثفة، كيف تبدو الأجواء هذا العام في بغداد والمحافظات في ذكرى عاشوراء؟
2: في ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أجواء روحانية في مختلف المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية، تنتشر مواكب العزاء على كافة الطرقات لتقديم يعني الأطعمة والأشربة للزائرين. عدد كبير من الزوار ذهب إلى المناقد الدينية وتحديدا صوب يعني مرقد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء. وأيضا هذه المواكب وهذه الشعائر الحسينية سوف تستمر حتى زيارة الأربعين. وأود الإشارة إلى أن رئيس الحكومة علي الزيدي أيضا وصل إلى كربلاء للإطلاع على يعني الخدمات المقدمة للزائرين، بالإضافة للإجراءات الأمنية المتبعة في تلك المناطق. طبعا اللافت الانتباه في أن الزيدي في هذه المناسبة قال لقد تعلمنا يعني من نهضة الإمام الحسين أن لا نهادن الفاسدين أو الفساد، وأن نسعى بكل صبر وهمة إلى حماية العراق وإصلاح المنظومة ما استطاع إلى ذلك بحسب قوله، حتى يتم الحفاظ للأجيال القادمة على ثروات البلاد وحضارة بلاد الرافدين. اللافت الانتباه بأنه الفترة القليلة الماضية شهدت إلقاء القبض على أحد المتهمين بالفساد، تم أيضا ضبط مليارات وصلت إلى وعدد المليارات التي ضبطت وصل إلى 98 مليار دينار عراقي، بالإضافة إلى 8 ملايين دولار أخرى تم وضعها تحت التراب وأيضا في مزارع وأخرى في مواقع مختلفة. وهذا هو أحد المتهمين بالفساد وربما يكون أصغر المتهمين بالفساد. البعض يعتقد بأنه ربما يكون واجهة لحيتان الفساد، حتى الآن مواجهة الفساد لم تصل إلى الحيتان، أطراف صغيرة هي التي تحاسب حتى هذه اللحظة. الأجواء الروحانية لا تزال مستمرة والشعائر الحسينية لا تزال مستمرة، وهنالك مطالب الشارع العراقي للحكومة بأن تكون أو بأن تضرب بيد من حديد هذه قضايا الفساد على وجهها.
0: مراسلنا من بغداد أشرف العزاوي، شكرا من القلب لك على هذه القراءة ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية. زوروا موقعنا الإلكتروني. طبعا ننطلق دايما من رام الله ونختتم الأسبوع في بغداد ونتابع كل التطورات وكل هذه الإضاءات بتلاقوها على كامل منصاتنا. خليكن معنا بعد بجعبتنا العديد من الإضاءات، ولكن ما نرجع نشوف هيك ملخص ليوميات كأس العالم باليوم 14 مع الزميل ريان برهوم.
3: المغرب والبرازيل تحجزان مقعديهما في الأدوار الإقصائية، جنوب أفريقيا تكتب التاريخ، والمنتخب الأسترالي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهته الحاسمة أمام باراغواي. أهلا بكم في يوميات كأس العالم، معكم ريان برهوم وإليكم أبرز أحداث اليوم 14 من كأس العالم فيفا 2026. تصدرت البرازيل المجموعة الثالثة بعد فوز مقنع على اسكتلندا بثلاثة أهداف دون رد في ميامي في مباراة تألق فيها فينيسيوس جونيور بتسجيله هدفين، وشهد اللقاء أيضا الظهور الأول لنيمار في البطولة بعدما تعافى من الإصابة. ولحقت المغرب بالبرازيل إلى الأدوار الإقصائية بعدما أنهت المجموعة في المركز الثاني إثر فوز صعب على هايتي بنتيجة 4-2 في أتلانتا. وفي المجموعة الأولى فازت المكسيك على تشيكيا بثلاثة أهداف دون رد لتصبح أول منتخب يحقق العلامة الكاملة ويفوز بمبارياته الثلاث في دور المجموعات، كما صنع منتخب جنوب أفريقيا التاريخ بفوزه على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليحسم المركز الثاني ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. وفي المجموعة الثانية انتزعت سويسرا الصدارة بفوزها على كندا إحدى الدول المستضيفة بنتيجة 2-1 في فانكوف وسط صدمة الجماهير الكندية، ورغم الخسارة تأهلت كندا إلى الأدوار الإقصائية كوصيفة للمجموعة، لكنها خسرت أفضلية اللعب على أرضها في الدور القادم. أما البوسنة والهرسك ففازت على قطر 3-1، ومن المتوقع أن تتأهل كواحدة من أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. والآن إلى أخبار المنتخب الأسترالي السوكروز. يتعامل منتخب أستراليا مع ضربة جديدة قبل مواجهة باراغواي غدا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، فقد انضم الظهير الأيمن جايكوب إيطاليانو إلى الجناح مات ليكي على قائمة المصابين، ويحتاج السوكروز إلى الفوز أو التعادل فقط لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية كوصيف للمجموعة الرابعة. ويرى المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش أن المواجهة تمثل تحدياً رائعاً بالنسبة لفريقه.
4: We understand what they bring. They bring a real toughness. Yeah, their qualifying in South America is very difficult. They know how to get a result. They showed that in the last match, scoring early, 10 men, and they were really resilient and tough. It's a wonderful challenge. That's what we're here for. We love the position we're in. That yeah, we can go through to the next stage, to the knockout stages, and we know it's in our hands, and we know what a win does for us tomorrow.
3: ويمكنكم متابعة مواجهة أستراليا وباراغواي مباشرة على SBS وSBS On Demand اعتبارا من الساعة 11 صباحا. يعد اليوم 15 بالكثير من الإثارة مع 6 مباريات على جدول البطولة. في المجموعة الخامسة تلتقي الإكوادور مع ألمانيا فيما يواجه منتخب كوراساو ساحل العاج، وفي المجموعة السادسة تلتقي اليابان مع السويد وتواجه تونس منتخب هولندا، أما في المجموعة الرابعة فتواجه أستراليا منتخب باراغواي، بينما تلتقي تركيا مع الولايات المتحدة في ختام منافسات المجموعة. كنتم مع يوميات كأس العالم في اليوم 14 من البطولة. شاهدوا جميع مباريات كأس العالم فيفا 2026 مباشرة ومجانا على SBS و SBS On Demand.
0: شكرا من القلب لك ريان برهوم. ديلي أبديت يوميات كأس العالم تلاقون على كامل منصاتنا. إلى غرفة الأخبار مجددا وزميل جورج غرام.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مخاوف من انتقال إنفلونزا الطيور إلى الحياة البرية تدفع منظمات الإنقاذ للمطالبة بمرافق حجر صحية وإجراءات أكثر صرامة. بيانات جديدة تكشف تراجع دوام الطلاب من السكان الأصليين في الإقليم الشمالي وانتقادات لسياسات الحكومة لمكافحة التغيب. وعلماء أستراليون يحققون إنجازا علميا غير مسبوق في دراسة الثقوب السوداء. ألمانيا الساحل العاج والإكوادور إلى الدور الثاني، وبعد قليل تونس هولندا اليابان السويد. من سيحجز مقعده قريبا؟ هل يحجز المنتخب التونسي مقعده إلى الدور الثاني أم يغادر؟ المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.
1: Cube's Big Three is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big Three All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
2: Yay, yay!
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: لم تتمكنوا من الاستماع إلى أجمل قصص الأسبوع على SBS عربي؟ من السياسة إلى الاقتصاد، من النجاح إلى الهجرة، نجمع لكم قصصكم المفضلة في بودكاست Best of SBS عربي أسبوعياً يومي السبت والأحد من السادسة إلى الثامنة صباحاً عبر أثير SBS عربي وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الأخيرة مع أحوال الطقس مستمعينا، بنبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة، أقصى درجة الحرارة 18، ميلبورن طقس صافي إلى مشمس و14 درجة، 21 في بريسبن وأمطار متفرقة، غربا في بيرث أمطار متفرقة و18 درجة، 16 بأديليد وطقس غائم جزئيا، العاصمة كامبرا عم تشهد طقس صافي و14 درجة، هوبارت غائم جزئيا إلى مشمس و12 درجة. نختم الجولة مع داروين وشمسيتا و32 درجة بمقاطعة الشمال.

اليوم ليونيل ميسي بمدرسة من مدارس الأرجنتين يحتفى فيه من قبل كل الطلاب. هو الذي بات أيقونة ويلي كمان اختارت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الأرجنتين ليونيل ميسي كأفضل لاعب بكأس العالم ل 2026 حتى اللحظة، بينما حل المغرب أيوب بعدي ضمن المركز السابع بالقائمة المكونة من 10 لاعبين. اليوم قائمة أفضل 10 لاعبين بكأس العالم بحسب بي بي سي يتصدرها أو يترأس ليونيل ميسي اللي سجل 5 أهداف بمبارتين. لم يستطع أحد إيقاف ساحر الأرجنتين حتى اللحظة، كما بات الهداف التاريخي لكأس العالم، ومع احتفاله بعيد ميلاده 39 لا يزال يبدو وكأنه لا يقهر. بالمرتبة الثانية كيليان مبابي، وهو الفرنسي الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي بقطر قبل 4 سنوات يسعى للفوز فيها مرة تانية مع تسجيله 2 في كل من أول مبارتين لإله، وتوقعات وصول أيضا فرنسا إلى مراحل متقدمة بالبطولة. أيضا إيرلند هالاند اسم آخر من الأسماء الكبيرة اللي عم تتنافس على لقب الهداف، ولكن وكان أيضا في قائمة تألقه ليقود النرويج إلى دور 32 بأول مشاركة لإله بكأس العالم.

أغنية واحدة جمعت فنانين عرب من خلفيات وجنسيات مختلفة بعمل فني مشترك حمل رسالة ثقافية وإنسانية تتجاوز الحدود. شو القصة؟ كل التفاصيل بهالحلقة من بودكاست نغمات والزميلة سناء وهيب وأغنية أكتب أنا عربي.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست نغمات على SBS عربي، حيث نسلط الضوء على تجارب فنية وموسيقية مميزة من أستراليا والعالم العربي. ضيفنا اليوم الفنان إيهاب هادي، الذي شارك في عمل فني جماعي جديد بعنوان أكتب أنا عربي، عمل مستوحى من قصيدة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، ويتضمن أيضا اقتباسات من شعر أبي طيب المتنبي. شارك إيهاب في الغناء والتوزيع إلى جانب نخبة من الفنانين العرب. نتحدث معه اليوم عن ولادة هذا العمل، الرسائل الفنية والإنسانية، وعن تجربة جمع أصوات عربية متعددة في أغنية واحدة تنطلق من أستراليا إلى الجمهور العربي في كل مكان. أهلاً إيهاب.
1: أهلاً، صباح الخير سلام.
0: يا هلا إيهاب، عم بتحكي عن أغنية واحدة، أغنية جمعت الكثير من الأصوات، أكتب أنا عربي. شو اللي دفعكم لاختيار هذا النص تحديداً؟
1: بالنسبة لهذا العمل، يعني بالنسبة لاختيار، طبعاً هو تم الاختيار من قبل الدكتور ليث برنوطي، وهو إلى طبعاً أعمال وإلى يعني صولات في هذا المجال، وهذا مو أول عمل يقوم به، ودائما الأعمال اللي يختارها دائما تكون أعمال مستوحاة جدا من تاريخنا العربي، ودائما جميع الأعمال اللي هو يقوم بها وينتجها تجمع تلم الشمل، دائما يحاول أنه اللي يختار الناس اللي يشتغلون بالعمل يكون أكثر من شخص، عدة أشخاص من عدة جهات، وهذا الشيء دائما طبعا احنا نحترمه ونحبه بالعمل معه، لأنه دائما نحس أنه يجمع هذه، يعني يحاول يجمع الشمل من جميع الجهات طبعا. ونرجع للفكرة الأغنية، أيضا هو حس دائما كمنتج أو كملحن إلى اهتمام كبير بالقومية أو بالعروبة أو بتاريخنا العربي بصورة عامة، وهذا الشيء طبعا يحيي عليه ويخلينا دائما نشجع أكثر ونستمتع أكثر بالأعمال اللي هو يقوم.
0: طيب احنا حكينا عن دكتور ليث البرنوطي اللي بحييه فعلا، عن جمع الكثير من الأصوات ومن جنسيات مختلفة كيف ما قلت. إيهاب، بالنسبة لك إيهاب، أكتب أنا عربي لمحمود درويش تحمل رمزية كبيرة للجميع، لكن ماذا تعني لك شخصيا؟
1: والله تعني لي الكثير. أنا من أول يوم الدكتور ليث يعني طرح الفكرة وسمعتها كنت جدا فرحان، والأسباب عديدة، لكن السبب الأهم هو إذا إحنا نلاحظ خلال يمكن 20 أو 25 سنة اللي فاتت، يعني تقريبا ربع قرن، تقريبا الأعمال اللي صارت تحتفي بال يعني بالقومية العربية أو بالعروبة صارت يعني معدومة
0: قليلة. صحيح
1: صحيح، بسبب المشاكل يعني السياسية والأجواء اللي نعيشها، وهذا الشيء محزن جدا. يعني كل نشوف إحنا كل القوميات وكل الجاليات وكل البلدان، يعني مهما مرت بها ظروف دائما يبقون يفتخرون على الأقل بالأشياء أو المحطات المشرقة بتاريخهم.
0: بالفعل.
1: لكن إحنا وصلنا مرحلة مع الأسف يعني نوع من الإحباط يعني دي يصير على الصعيد العام. فلما نشوف هكذا عمل يطلع مثل هذه الأوقات يذكرنا أنه برغم أنه إحنا يعني حاليا نعيش يمكن في ظروف صعبة، لكن هذا حال كل الأمم، وهذا التاريخ يشهد على هذا الشيء، أنه كل الأمم مرت بظروف، وإن شاء الله دائما أنه يجي يوم ووقت ما لح يستمر الظلام، ولازم في اليوم تشرق الشمس من جديد ويرجع الأمل، ولا ما لازم نتذكر المحطات المشرقة بتاريخنا ونفتخر بها مع حبنا وافتخارنا وحبنا أيضا لجميع القوميات الأخرى وجميع جميع التجارب البشرية حول العالم أينما كانت.
0: إيهاب، إحنا شفنا أنه في نص للشاعر الكبير محمود درويش، لكن خلينا نقول أنه كانت هناك اقتباسات من شعر أبي الطيب المتنبي داخل الأغنية. شو هي هالاقتباسات وشو كانت بتعني لكم، ولما ضرورة إدخال هذه الاقتباسات في الحالة؟
1: طبعا مرة ثانية، يعني أنا بوجهة نظري الشخصية، يمكن الدكتور هيثم عنده وجهة نظر ثانية عند اختيارها عندما عدل الكلمات. أنا بالنسبة لي شفت اختيار ذكي، كان جدا وموفق بين شخصيتين عظيمتين، واحدة من ماضينا المشرق الجميل، وواحدة ثانية وشخص ثاني وشخصية عظيمة ثانية من حاضرنا اللي احنا عايشين، اللي هو الشاعر محمود درويش الشاعر العظيم. حسيت انه هناك ذكاء باختيار المقاطع، يعني من جهة محمود درويش يعني يتكلم عن، هي القصيدة الأصلية تقول سجل أنا عربي، ويبدأ يحكي عن الأشياء، يتكلم عن الأشياء اللي تميز الشخصية العربية وتاريخها والأشياء اللي يفتخر بها، ومع يعني بظل الظروف المؤسفة والمتعبة اللي قاعد نعيشها حاليا.
0: نعم
1: بس بعدين أيضا يربطها بالمتنبي والفخر، ومن أعظم أبيات الشعر العربي التي كتبت، ويمكن أيضا الشعر بالعالم كله، لأن يعني إحنا نعرف اللغة العربية هي لغة عظيمة، يعني تكاد لا تجاريها لغة ثانية في العالم. فلما نجي على أشهر أبيات الشعر المعروفة، حتى الطفل يسمعها، اللي هي الخيل والليل والبيداء تعرفني،
0: نعم
1: والرمح والسيف والقرطاس والقلم، يعني واحد من يسمع هذه الكلمات يحس نوع من الفخر، يتخيل يرجعك بهذا الزمن، وتخيل شنو نوع يعني شنو نوع الحياة، وشنو نوع الأنفة والكرامة والكبرياء اللي كانت عند الإنسان العربي، وتذكرنا بها، وتخلينا دائما نستمد طاقتنا وحبنا لهذه القومية من هذه الكلمات الجميلة.

0: خلينا نروح إلى الأغنية اللي جمعت فنانين من لبنان، سوريا، العراق، فلسطين. إلى أي مدى يعكس هذا التنوع رسالة الأغنية بنفسها؟ لمن وجهتم هذه الرسالة؟
1: أكيد منشوف عدة جنسيات مشتركة في غناء هكذا عمل. هذا الشيء يخرج الصدر ويخلينا يعني مرتاحين. وإحنا طبعا لو كان عندنا وقت شوي أكثر كنا أيضا يعني حاولنا ندور على فنانين ومغنين من جنسيات ثانية من الدول العربية، بس يمكن ضيق الوقت شوية ما قدرنا نقدر نحصل أكثر من هذا العدد من الجنسيات. وأيضا لأن العمل قصير وما يستحمل عدة مغنين، يعني إحنا كل مغني جملة أو جملتين أو ثلاثة قدر يغني بالأغنية أيضا.
0: نعم.
1: فمردنا يكون على حساب العمل ويكون ممل يعني. بس كرسالة مثل ما قلت نريد نوجهها للجيل الحالي، أنه شوية نرفع الهمم، أنه برغم الظروف اللي الأمة تمر بها بصورة عامة، وهذا الشيء لازم إحنا ما يخلينا نيأس، أنه يعطينا دائما طاقة للأمام، يذكرنا بالمحطات المشرقة وأنه هناك دائما أمل. كل الأمم مثل حالها حال أي إنسان تمر بعدة مراحل، مرة إنسان يمرض، مرة يتعب، مرة يكون قوي، مرة يكون ضعيف. وكل هذا طبعا، واني أكد المرة الثانية على نقطة مهمة، حب شخص لقوميته واحترامها إلها والتاريخ أبدا ما يعني أنه يقلل من شأن أي قومية ثانية أو من شأن أي تجربة بشرية ثانية. بالعكس، أنا يعني دائما انتبه الناس اللي يفتخون بقوميتهم أو جنسيتهم أو أي شيء يعني يشكلهم يعني كإنسان ككائن بشري، مو بالضرورة معناتها أنه يعني حيتخيل أنه يقلل من شأن أي أحد. بالعكس، يعني مهارات حب الشخص التاريخ والجنسيته وشخصيته أيضا يعني يمد بحب أكثر واحترام أيضا للقوميات الثانية وللتجارب الثانية عند المجموعات الأخرى الثانية.
0: قدم هذا العمل في حفل خيري وحضروا كثير من الناس. أكيد أنا حابة أعرف منك إيهاب، دو أنا سمعت الفيدباك بتاع كثير من الناس على هذه الأغنية وكثير عجبتهم، لكن كيف كان تفاعل الجمهور؟ وكمان احكينا عن كواليس الأغنية، كيف كنتوا بتحفظوا الأغنية؟ كيف كان توزيع الأدوار في هالأغنية؟ كثير بهمني هذه التفاصيل.
1: طبعا التفاصيل ممتعة لكنها طويلة، فحاول أختصر قدر الإمكان.
0: أوكي.
1: بس المكالات يعني الفان بارت خلينا نقول. بالنسبة لطرح الأغنية، تم طرحها في الحفل الخيري التي قامته جمعية شؤون العرب هنا في استراليا في سيدني قبل أسبوعين يمكن أو 3 أسابيع، وكانت حفلة من أروع الحفلات. يعني هو دائما لما يقومون بها تقوم بها هذه الجمعية تكون من الحفلات الراقية جدا الجميلة بالجمهور وبالموسيقى وبالإعداد. وطرحنا هذه الأغنية مع مدلي ثاني أيضا، واثنيناتهم لاقوا النجاح. يعني احنا عملناهم تقريبا بداية الحفلة قبل ما نبلش البارت الغنائي اللايف، وكنت أنا يعني على المسرح مع زملائي ودا أشوف وجوه الناس. بالبداية كان متفاجئ، أو يعني أنه يعني العمل بهيبة بخاص خصوصا بدايته يعني. وقدرت أعرف يعني رد فعلهم الحقيقي بعد ما خلصت الأغنية وكمية التصفيق والحار اللي كان موجود. فعرفت جدا أنه أو حسيت جدا أنه فعلا وصلت لقلوبهم. وإن شاء الله لما يتم طرح العمل قريبا يعني بصيغة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حيسمعوا شريحة أكبر، وإن شاء الله حيستمتعون به
0: إن شاء الله يا رب. طيب إيهاب، موزع الأغنية، إذا طلبت منك أن تختصر هذه الأغنية بكلمات قليلة، شو اللي بتقوله؟
1: تبعث فينا الأمل من جديد، هذا كان الجملة الوحيدة اللي ممكن أقولها. وأيضا طبعا موزع الأغنية أستاذ بشار حنا، وجه له تحية كبيرة، تعب جدا في هذا العمل. زملائي الفنانين اللي شاركوا المغنيين أنطوني رزق وأحمد الشيخ وكنوز وإلين معماري وأستاذ بشار أيضا ودكتور ليث اللي لحن الأغنية وأنتجها. أحب أوجههم تحية كبيرة، تعبوا جدا وكان عمل شوية متعب وتشالنجينج، لأنه عدة أصوات مختلفة، آلات كثيرة، وطول ليالي كثيرة حتى نقدر نسجل ونوصل لهذه المرحلة. وإن شاء الله لما ينطرح على الصعيد العام إن شاء الله ينال النجاح اللي يستحقه.
0: إن شاء الله يا رب. بس أنا سؤالي ليك، إمتى حيشوف النور فيديو كليب؟
1: هو شوفي حاليا الكليب المبدئي اللي حينطرح أعتقد الليلة إن شاء الله، ده انتظر دكتور ليث يبعث لي الرابط النهائي. إن شاء الله الليلة راح يسوي، هو حيكون تصوير من المسرح مع خليطة من الخلفيات اللي يعني ترمز للتاريخ العربي. لكن أيضا هنالك نسخة ثانية أنا شخصيا دا أشتغل عليها، اللي هي شخصية يعني أو عفوا نسخة ثانية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. شفنا الذكاء الاصطناعي بصورة عامة تم استخدامه كثيرا، مرات
0: بالفعل.
1: بطرق موفقة ومرات بطرق ما كانت يعني كان شوية دون المستوى. ومثل ما حضرتك تعرفين يعني
0: بعرف
1: التصوير
0: بعرف،
1: مثل
0: عشان هيك لما قلتي الذكاء الاصطناعي عرفت. طيب إيهاب أكيد حيستخدم لما بنحكي مع مهندس كمبيوترات وأشي، أكيد أكيد الاي تي حتدخل. قل لي.
1: نعم، يعني أيضا مثل ما تعرفين عندي اهتمام بالإخراج أيضا، لكن الأفكار كلها تجيني مثل هذا العمل يعني كلها أفكار ضخمة وتحتاج يعني ممثلين وميزانيات ومواقع تصوير، وهذا الشيء مع الأسف يعني بهالظروف غير ممكن. بس عندي هاي الأفكار أعتقد ممكن تترجم طريقة أنيقة وجميلة بالذكاء الاصطناعي. أنا شخصيا دا أشتغل على هذه النسخة الثانية اللي أعتقد إن شاء الله خلال أسبوعين تكون جاهزة، بس حاليا نطرح النسخة الأولى حتى الناس تسمعها، وإن شاء الله خلال أسبوعين أو الثلاثة الجاي نطرح كليب يكون أحلى وأحلى إن شاء الله، وحتى يبرز الفكرة ويدعمها يعني فكرة العمل، وحتى توصل للناس بطريقة أجمل.
0: إن شاء الله. إيهاب هادي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح.
1: شكرا جزيلا.

0: كيف احتفل طلاب لبنان بإلغاء الشهادة الرسمية لطلاب الثانوية العامة؟ نعرف بعد هذا الفاصل بآخر فقرات برنامجنا. عم تسمع Good Morning Australia.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
0: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
6: جديد الفن والثقافة من أستراليا والعالم وآخر الأخبار التي أثارت الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.
0: ياس فارس، ما بتتخيل التفاعل.
6: تتابعونها من الاثنين إلى الجمعة ضمن فقرة المنوعات في Good Morning Australia على SBS عربي.
7: شوكت يعني أخذت الصدمة.
6: وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
7: فهي صفحة معنوية أكيد.

شو في ما في من أستراليا وحول العالم بآخر فقرات برنامجنا الصباحي، برنامج Good Morning Australia، وبنا نبدأ مع لحظات جدا مؤثرة من العاصمة بيروت. احتفالات عمت الشوارع مع الطلاب بعد إلغاء وزيرة التربية الشهادة الرسمية بشكل رسمي في لبنان، وأكيد هن كانوا عم ينشدوها ويطالبوها، إلا أنه فور أعلان هذا الإلغاء بدأت الاحتفالات على الأرض وبلشت صيفيتهم يلي مستحقة.

إلى خبر جدا حزين، مواقع التواصل الاجتماعي تضج بخبر وفاة طفل بالغ من العمر 3 سنوات بعد ما نسي والده داخل السيارة لساعات عدة بمنطقة نائية. توجه إلى عمله بينما كان ينبغي عليه إيصاله للحضانة أول شيء، وذلك صباح الاثنين 22 حزيران يونيو. البعض ربط الحادثة بعدم تركيز البي استيقاظه فجرا لمشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام نيوزيلندا بالمونديال. الكتار هاجموا البي، في بعض اختاروا أنه يكونوا أكثر رحمة فيما كتبوه يعني بعد هذه الحادثة، بين عبارات بتخلفوا ليه وعبارات ربنا يكون في عونه. وبفتكر هالحالة رجعت كمان فتحت ملف يعني سلامة الأطفال. الصحافي فتحي سليمان كشف أنه الطفل حمزة ترك داخل السيارة من الساعة 10 الصبح حتى 5 المساء. الأم ذهبت لاصطحابه من الحضانة، ما لقته، هاتفت زوجة يلي تذكر أنه الطفل بالمقعد الخلفي للسيارة. للأسف يعني التقارير الطبية أفادت أنه الطفل وصل متيبس الأطراف مع تغير لونه. إلى الكاميرا يلي نقلت بالعين المجردة استوديو عم بيهز بلحظة مرعبة، وثق بث مباشر أثناء استماع مذيع لوزير الداخلية الفنزويلي عن الزلزال يلي هز البلاد بقوة. مشاهد أيضا رجل يخاطر بحياته ويعود لمنزله بالعاصمة كاراكاس فقط لإنقاذ حيواناته الأليفة. يمكن لحظات كمان كانت جدا إنسانية، ولكن خلينا أختم مع صرخة أقوى من الطائرة. رجل يحطم الرقم القياسي لأعلى صوت بشري بالعالم وهو أسترالي.

مع الخبر نكون أنهينا فقرة المنوعات لليوم وأنهينا 3 ساعات من البث المباشر. نلتقي بإذن الله بتمام الساعة 6 يوم الاثنين. ما تنسوا أستراليا اليوم وأيضا دردشة عائلية والأنظار كلها مع السوكروز والقلب is crying shouting out for the soccerers بتمام الساعة 12. كونوا بخير.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. انتقد الائتلاف المعارض التعديلات الضريبية التي أقرتها حكومة حزب العمال، معتبرا أنها قد تؤدي إلى مزيد من التراجع في التماسك الاجتماعي من خلال تفاقم أزمة الإسكان. وجاءت الانتقادات بعد إقرار مجلس الشيوخ حزمة التعديلات التي تشمل الحد من الامتيازات الضريبية المرتبطة بخسائر الاستثمار العقاري وتعديل آلية احتساب ضريبة أرباح رأس المال، وذلك بموجب اتفاق أبرمته الحكومة مع حزب الخضر. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن سياسات الحكومة مسؤولة جزئيا عن تصاعد حالة الاستياء الاجتماعي.
1: Budget papers say as a result of their tax changes we are going to get less houses. Treasury Secretary said the same. We're going to get less houses. How do you solve a housing supply crisis with less houses?
0: دعت النائبة عن حزب الخضر إليزابيث واتسون براون الحكومة إلى النظر في الإجراء الاستفتائي الوطني بشأن فرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز، مشيرة إلى وجود تأييد شعبي واسع لهذا المقترح. واستندت النائبة إلى استطلاع أجراه معهد أستراليا أظهر أن ما يصل إلى 72% من الأستراليين يؤيدون فرض هذه الضريبة على شركات الغاز، وأن المعهد قال إن تطبيق الضريبة قد يساهم في إنهاء نقص الغاز داخل البلاد ويوفر نحو 17 مليار دولار سنويا للاقتصاد. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قال أنه يرفض المزاعم بشأن شركات الغاز أنها لا تدفع رسوما حاليا، وأكد أن صادرات الغاز تشكل جزءا مهما من دور أستراليا كشريك موثوق في الأسواق الدولية.
2: We have in part been able to achieve the outstanding outcomes that we have through Export Finance Australia, through the work with our trading partners. Because we are a reliable trading partner and we do honor contracts and we'll continue to do that.
0: تبينت ردود الفعل تجاه حزب Community Strong Australia الجديد الذي أطلقته النائبتان المستقلتان زالي ستيغال وأليغرا سبندر بهدف تقديم خيار سياسي وسطي للناخبين الأستراليين. وقالت النائبة المستقلة السابقة زوي دانيال إنها لا تزال مترددة

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then in another clash of undefeated teams, Earl Clark and Coach Steven Jackson lead the DMV Trilogy against Montrezl Harrell, Coach Dr. J, and the Chicago Triplets. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays Monday on BET. Presented by iHeart.
3: غواي قد تكون حاسمة في تحديد مسار مشواره في كأس العالم، ويدخل منتخب باراغواي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأسبوع الماضي على تركيا بهدف دون رد. وقال المنتخب مدرب المنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش إنه معجب بالتطور الذي يحققه لاعبوه الشباب خلال البطولة.
4: These young boys are learning on the go. You know, it's very quick education and lessons that we are learning. And I'm seeing them grow as young men, I'm seeing them grow as players, and I'm seeing them mature, and I'm seeing them enjoying and embracing the greatest challenge of all, which is the World Cup. It doesn't get greater than this, so you know, I'm excited by this group, and yeah, can't wait for tomorrow.
3: في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد مشمس 16 درجة، بريسبن أمطار متفرقة 20، هوبرت غائم جزئيا 12 درجة، داروين غائم جزئيا 32، بيرث ممطر 18 درجة، ميلبورن مشمس 14، سيدني ممطر 18، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا مشمس 14 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

واشوفك الصبح واشوفك العصر في اصغر حاره واكبر قصر اجي لك المغرب فتروح مصر ملفف قلبي وراك بشوفك من بعد ومن قبل عيونك مشيتني على الحبل وحبك زي القهوه الدبل بيبدا يومي معاك

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.